بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، أعدها الله تعالى لعذاب الكفار وبعض عصاة المسلمين، ومكانها تحت الأرض السابعة، وصفتها سوداء مظلمة ليست حمراء كما يظن بعض الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. ولقد عظم الله عز وجل وعظم رسوله عليه الصلاة والسلام أمر نار جهنم وشدة عذابها وحرها، فقال سبحانه: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وفي جهنم حيات وعقارب كبيرة لها أحجام هائلة المنظر، لا يرى في الدنيا مثلها في كبرها وحجمها، وإن وقودها الناس الكفار وبعض العصاة والحجارة الكبيرة الهائلة التي هي من الكبريت المحمى. ولقد بين لنا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم حال وأمر هذه النار الشديدة، فقال: قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حريق فمن جهنم. ويزيد الله عز وجل في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن درس الكافر في جهنم يكون كجبل أحد الذي هو جبل عظيم في المدينة المنورة، وأن غلظ وسماكة جلده مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وكلما نضجت واحترقت جلود الكفار في النار يبدلها الله تعالى جلودا غيرها ليذوقوا شدة العذاب، وليبقى الكافر يحس ويشعر ويتنكد بهذا العذاب الحسي الشديد إلى ما لا نهاية له. قال الله سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وطعام الكفار في جهنم من الزقوم، وهو أشد ما خلق الله تعالى من المرارة. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وطعامهم أيضا الغسلين، الذي ورد أنه

فقطع أمعاءهم. واعلم يا أخي المسلم أن الكفار في نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا يموتون فيها فيستريحوا ولا يخفف عنهم العذاب، وهم في ذل ما بعده ذل، وفي هوان ما بعده هوان. ونار جهنم تحيط بهم من جميع الجهات. قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. إخوة الإيمان، حري بمن عرف صفة جهنم أن يعتبر فيلتزم تقوى الله تعالى ويعمل لما بعد الموت، ولا تغره الحياة الدنيا ونعيمها الفاني، لأن غمسة واحدة في جهنم تنسي الإنسان حلاوة الدنيا ولو عاش فيها عمر نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب

0: أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: سعد إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الخي من آل لؤي حبيبي.
2: صلوا على المصطفى.
1: سعد
2: يا عيني. نعم
1: سعد.
2: نعم يا الله.
1: إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
2: يا حبيبي سيدك. نعم
3: يفتح عليك.
1: سعد الجد ثنيات اللويحين، إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل

على وادي المنحنى على وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني على وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عن ناظر.

السويدة من حسين. يا عيني عرب.

0: كل شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي
1: عاشوا النبي صلى الله عليه

0: أخذ عقلي وصبري النهب
1: ربي زيدك
0: واستباحوا سلب كوني من يدي. قال للآسي وقد شف الظلام وتبادل من فرط الهوي.

0: الله من حر الجوى قد توالى الدنفي فحن عليك.
1: الله الله الله
0: كان بدي بهوان.

0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي، دائما انظروا إلى من هو دونكم في المال والخلق، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، كونوا مع المتواضعين، أحبوا المتواضعين، عاشروا المتواضعين، كونوا معهم جالسوهم حتى تستفيدوا منهم هذا التواضع، هذه الخصلة التي يحبها الله تعالى. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم مدبرا، أن أقبل عليه وأن أزوره وأن لا أقطعه. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي أوصاني بالثبات على الحق، بالثبات على قول الحق لو كان شاقا على النفس. قال: وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة أكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن أعظم العلوم وأنفعها ما يعود إلى معرفة الله ورسوله، ما يعرف به الله ورسوله، وما يعرف به سائر أصول العقيدة. لذلك سمى أبو حنيفة رضي الله عنه علم التوحيد الفقه الأكبر. له في علم التوحيد 5 رسائل، إحداها الفقه الأكبر، ثم معه كتاب العالم والمتعلم، ثم كتاب الوصية، ثم كتاب الفقه الأبسط، ثم رسالة أخرى تسمى رسالة عثمان البتي. هذه الرسائل 5 هي من تأليف أبي حنيفة، وتسميته لكتابه هذا الذي هو في العقيدة، أي في معرفة الله ورسوله وما يتبع ذلك من أصول العقيدة، الفقه الأكبر، دليل ظاهر على أن علم العقيدة أشرف من علم الأحكام المسمى بالفقه. ثم من أهم مسائل علم العقيدة مسألة خلق أفعال العباد، لأن الناس فيها على طرفين ووسط، فالطرفان هالكان والناجي هو الوسط. وبيان ذلك أن أهل الحق وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يحد عما كانوا يعتقدونه إلى غيره، أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، هو خالق أعمال العباد، حركاتهم وسكناتهم، كما أنه خالق أجسادهم. لا فرق عند أهل الحق بين أجسادنا وبين أعمالنا، من حيث إن كلا خلق لله تعالى. أجسادنا خلق الله، وكذلك أعمالنا أي حركاتنا وسكناتنا خلق لله تعالى، لا نخلق شيئا من ذلك. فأجسادنا ليست مكتسبة لنا، لا تدخل تحت كسب العباد، لكن أعمالنا أي حركاتنا وسكناتنا داخلة تحت أكسابنا، أي لنا فيها كسب. أما من حيث الخلق أي الإحداث من العدم إلى الوجود، فهي لله تبارك وتعالى، ليس لنا من ذلك شيء، لسنا مؤثرين بإيجادها اشتراكا مع الله، ولا مستقلين بإيجادها وتكوينها. حركاتنا وسكناتنا لسنا خالقين لها استقلالا، ولسنا خالقين لها مشاركة مع الله، بل الله تعالى هو المنفرد بإيجاد حركاتنا وسكناتنا. هذا معتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينهم اختلاف في ذلك، ثم تبعهم على ذلك جمهور المنتسبين إلى الإسلام، ولم يشذ عن ذلك أي عن هذا المعتقد الذي هو اعتقاد الصحابة إلا طائفتان تنتسبان إلى الإسلام، أي تدعيان ادعاء، وهم في الحقيقة ليسوا من أهل الإسلام، لا حظ لهم في الإسلام. إحدى هاتين الفرقتين يقال لها القدرية، ويقال لها المعتزلة، والأخرى يقال لها الجهمية، ويقال لها الجبرية. هاتان الفرقتان المعتزلة والجبرية هما الطرفان المخالفان لأهل الحق الذين هم الوسط، فليحذر العاقل من الميل إلى إحدى هاتين الفرقتين اللتين هما طرفان، وهما في الحقيقة ليس لهما نصيب في الإسلام، وإن انتسبا إليه انتسابا وزعمتا أنهما على الهدى. كل من الفرقتين تزعم أنها على الهدى، وأنها هي الطائفة المسلمة، ومن سواها ليس على شيء. ثم أهل الحق الذين هم الوسط لهم أدلة قرآنية، ولهم براهين عقلية. فمن أدلتهم القرآنية قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ الله تبارك وتعالى أطلق هذه الآية إطلاقا، لم يقيدها بالأجسام ولا بالأعمال، فأفهمتنا أنه تبارك وتعالى هو خالق الأجسام الصغيرة والكبيرة من العرش إلى الذرة، وأنه هو خالق الحركات والسكنات والنوايا والإدراكات والعلوم، كل ذلك الله خالقه لا خالق سواه. هكذا تعطي هذه الآية هل من خالق غير الله، كذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأن كلمة شيء تشمل الأجرام أي الأجسام والحركات والسكنات والإدراكات والعلوم، فإدراكات البشر وغيرهم من الخلق وعلومهم مخلوقة لله، ليست مخلوقة للعباد، وإن كان ظاهرا ينسب إلى العبد يقال فلان حصل علوما، والمعنى عند أهل الحق في ذلك أنه اكتسب نيل هذه العلوم فنالها بخلق الله لا بخلق العبد نفسه. كذلك الأسباب العادية عند أهل الحق لا تخلق شيئا، والأسباب العادية هي هذه الأمور التي جعل الله تبارك وتعالى فيها السببية بشيء من الأشياء. الماء جعله الله تعالى سببا للري، والخبز جعله الله سببا للشبع، والنار جعلها الله تعالى سببا للإحراق، والدواء جعله الله تعالى سببا للشفاء، ولم يجعل الله تعالى هذه الأسباب خالقة للمسببات التي تحدث بعد مباشرتها. الري الذي يحصل بعد شرب الماء ليس الماء يخلقه، كذلك الشبع الذي يحصل إثر تناول الخبز ليس الخبز يخلقه، والشفاء الذي يحصل إثر تناول الدواء ليس الدواء يخلقه، فهذا الذي يكون موافقا للقرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما قال الله خالق كل شيء أفهمنا أن كل هذه الأسباب لا تخلق.

لا دليلا لنا على أن النار لا تخلق الإحراق، بل الله تعالى هو الذي يخلق الإحراق إثر ملامسة النار، أي أن النار لا تخلق الإحراق، أي بدون إرادة الله وخلق الله تعالى لهذا الإحراق. فالله تعالى هو الذي يخلق الإحراق، ليست النار تخلق الإحراق. وكذلك قصة إبراهيم الخليل عليه السلام دليل على أن النار لا تخلق الإحراق. لو كانت النار تخلق الإحراق وأنها بطبيعتها تؤثر في ذلك لا بمشيئة الله وإرادته لاحترق إبراهيم وما خرج سالما. وإلى وقتنا هذا يوجد أناس مؤمنون أتقياء أولياء لله تعالى يدخلون النار الموقدة فلا تحرقهم ولا ثيابهم، يمكثون فيها ما شاء الله. حكى لنا أحد شيوخنا، يقول الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، وهو الشيخ محمد سراج رحمه الله، قال: كنت بالسودان في ناحية تسمى حلفا، فحصل اجتماع حضره أناس وحضره شخص ينتسب للطريقة القادرية وشخص آخر ينتسب للطريقة التجانية. الشخص المنتسب للطريقة التجانية مدع فارغ فاسد تبجح بطريقته لأنه تجاني، فصار يدعو الناس في هذا المجلس إليها ليدخلوا في هذه الطريقة، فاغتاظ هذا الرجل القادري وهو من أولياء الله، غضب لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن هذه الطريقة التجانية مخالفة لشريعة الله، وفيها دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، من جملتها أنهم يقولون: الواحد بمجرد ما يأخذ طريقتنا صار أفضل من القطب من غيرنا. هنا خالفوا كتاب الله، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الطريقة جعلت الفضل بالانتساب إليها ليس بالتقوى، فهذا القادري الذي هو من أولياء الله غضب لله فقال له: نشعل نارا ندخل فيها، أي فلا تحرقه بمشيئة الله. أشعل نارا هذا القادري الولي ودخل فيها ونادى ذاك المدعي، فذاك ظهر كذبه وأنه لا شيء وخاف وما تجرأ أن يدخل في هذه النار. الله تعالى هو خالق كل شيء، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: تزود من التقوى.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، هذا درس في التصوف الإسلامي الحقيقي. اعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا معناه أن من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين، بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا فلا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه، إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. وبالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. وأفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون: نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بشريعة الله، فيقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. يفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين، ولا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. فبدون الشريعة مستحيل أن يصل الإنسان إلى ذلك. فهذا الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال: ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة مع الله، كما قال حارثة رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل: قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليل، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال رضي الله عنه: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس، ترك شهوات النفس. وأما قوله رضي الله عنه: لأن التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الجهال الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعلمون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا. لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضروري، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. فمن تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة الحلال والحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إذا جد في العمل صار صوفيا. هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضروري، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية، مستحيل أن يكونوا صوفية. وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. كان رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ فقال رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا،

العادات أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من التابعين من أهل اليمن، ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. وفي زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس هذا كذاب، فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال ايتوا به، فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، فقال له جماعته الذين آمنوا به أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس، فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة المنورة قال له عمر أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم رضي الله عنه في بعض الأيام نام وهو يذكر الله تعالى، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. أما اليوم فأكثر الذين يدعون التصوف هم فارغون من حقيقة التصوف، جهال يشتغلون بقيل وقال وبمجالس يحرفون فيها اسم الله، وبدل أن يقولوا الله يقولون آه آه أو أه أه أو أح أح ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تحريف. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر رحمه الله قبل نحو 80 سنة عن هذه المجالس، قال حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر، يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر، بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات، وإذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له والعياذ بالله وحد الله كأنه عمل غلطا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته وشفاعته، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة، حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قرآن الله.

الله عليه وسلم.

الحمد لله الآمر بالألفة المانع من الفرقة، أمر بالتواصل ونهى عن التعادي والتقاطع، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبي السلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد تكاد تأكل رؤوسهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أحبابنا الكرام، نذكركم بصلة أرحامكم، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فراجعوا جدول نهاركم، وانظروا ماذا قدمتم لآخرتكم قبل الفوات والممات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، معناه قاطع رحم، معناه لا يدخل مع الأولين. فتأملوا في ذلك أعزائي المستمعين، وبادروا للخيرات والصالحات.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة، ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: الدين.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى من سورة الكهف إلى الآية 74 بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: قال سيد الاستغفار
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب الصباح

0: ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت
6: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن من سمع ذكر اسم الله تعالى يسن أن يقول سبحانه، أو يقول تبارك وتعالى، أو يقول عز وجل، وليس بواجب وليس بمفترض، لكنه سنة، أي فيه ثواب. أن يقول سبحانه أو تبارك وتعالى أو عز وجل. أما عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أكد الصلاة عليه لمن سمع ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. إذا ذكر الرسول في مجلس فلم يصل عليه هذا الذي سمع ذكره حتى فارق هذا المجلس، فهذا مكروه كراهة شديدة. وقال بعض العلماء حرام، لكن هؤلاء قلة. أما أكثر العلماء ما قالوا فرض، ما قالوا إنه يكون عليه وزر، أي ذنب وإثم، إنما قالوا مكروه. وعلى كل حال، مطلوب إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. أما من سمع ذكر اسم الله فقال سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى، أو قال تقدست أسماؤه، أو قال جل شأنه، أو قال جل ذكره، أو غير ذلك من كلمات التعظيم، هذا كسب ثوابا. لكن من لم يفعل فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يقع عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله، لا، نحن ما كنا نعظم الرسول لولا أن الله أمرنا بذلك. نحن نعظم الرسول لأجل الله، والرسول مخلوق مثلنا، لا يخلق شيئا، لا منفعة ولا مضرة. الله تعالى هو الذي يخلق المنفعة والمضرة، لا خالق لشيء إلا الله. فنحن نعظم الرسول لأجل الله، لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يستحق التعظيم والعبادة لذاته، لأنه هو خالقنا وخالق العالم بأسره، خالق أجسامنا وخالق حركاتنا وسكوننا. لا نستطيع أن نتحرك حركة، ولا أن نتكلم بكلمة، ولا أن نخطو خطوة، ولا أن نلمح لمحة، أي أن ننظر إلى شيء بنظرة، إلا بعون الله. الله تعالى هو الذي يقدرنا على الكلام وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بعون الله ومشيئته. والله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذاته، أي لأنه هو الله المعبود الذي يستحق علينا أن نعبده. فمن أمرنا الله بتعظيمه نعظمه، ومن نهانا الله عن تعظيمه فلا نعظمه، بل حرام علينا أن نعظمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة والأولياء من البشر، وكذلك الأولياء من الجن الذين يطيعون الله ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. في الجن جماعة مؤمنون لا يؤذون المؤمنين، يطيعون الله، يؤدون الصلاة كما أمر الله، ويجتنبون المحرمات. ففي حياة الرسول اجتمعوا به فعلمهم. ذات ليلة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلهم ليخصصهم إلى خارج المدينة، فمكث معهم وقتا واسعا طويلا فعلمهم، ثم هم أيضا يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا في الجن مسلمون فساق، كما أنه يوجد في البشر مسلمون فساق. والله تبارك وتعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة لأنهم أحبابه. الأنبياء كلهم أفضل الخلق عند الله عز وجل، ثم بعدهم خواص الملائكة. خواص الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش. ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. خواص الملائكة هؤلاء بعد الأنبياء. رؤساء الملائكة بعد الأنبياء هم أفضل خلق الله تعالى. ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة، أي غير الرؤساء. فالأنبياء أولهم آدم عليه السلام. كان آدم نبيا رسولا، لولا أنه كان نبيا رسولا فعلمه الله بالوحي كيف ينظم معيشة نفسه ومعيشة ذريته بعد أن خرج من الجنة، لكان البشر مثل سائر الوحوش. فآدم كان أول الأنبياء أول الرسل، لكنه لم يكن في أيامه عليه السلام بشر كفار، إنما البشر الذين كانوا في أيامه أولاده وزوجته حواء، وهي التي ولدت له عشرات من الأولاد، كانت تلد في كل دور توأمين، ثم هؤلاء الأولاد توالدوا، لأنه كان الأخ يتزوج أخته من البطن الآخر في تلك الشريعة. ثم لم يمت آدم حتى بلغ عدد ذريته 40,000. ثم بعد ذلك، بعدما مات آدم، حرم الله زواج الأخ من أخته ولو كانت من البطن الثاني. ثم جاء أنبياء ورسل كثيرون، ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه النبيين. فبعد محمد لا يأتي نبي جديد. أما المسيح عيسى فقد كان قبل سيدنا محمد، نبئ نزل عليه الوحي، لا يأتي بشرع جديد، إنما بعد نزوله عليه السلام يحيي شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يعتقد إنسان أنه يأتي نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظنون أن أبا بكر وعمر أنبياء، هذا كفر. من عرف أن أبا بكر وعمر كانا في زمن رسول الله ومع ذلك قال كانا نبيين فهو كافر، لأن الله تعالى قال في القرآن عن محمد وخاتم النبيين. فالذي يعتقد في أبي بكر وعمر أنهما كانا نبيين فهو كافر، لأنه كذب القرآن. يوجد الآن في الباكستان جماعة يؤمنون بشخص دجال اسمه غلام أحمد، كان توفي لكن ذريته ما زالت موجودة. فهذا الشخص لما قام المسلمون ليقتلوه حماه الكفار. هو كان قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، وكل هؤلاء كفار، لأنهم ادعوا النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون. ثم الأنبياء وإن كانوا يعظمون لكنهم لا يعظمون كتعظيم الله. لا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله. الله تعالى هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن يتذلل نهاية التذلل إلا له، فلا يجوز عبادة أحد من خلق الله، لا ملك ولا نبي، إنما الأنبياء يعظمون بما دون تعظيم الله، بمرتبة من التعظيم هي دون تعظيم الله تعالى، أقل من تعظيم الله نعظمهم، ثم الملائكة والأنبياء يعظمون إلى الحد الذي يليق بهم، إلى الحد الذي يجوز أن نعظمهم لا أكثر. اللهم ارزقنا حسن الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

روى الترمذي هذا الحديث الحسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لسان العرب: أعراض الناس أعراقهم وأحسابهم وأنفسهم. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، كشخص أراد أن يطعن في شخص مسلم بغير حق فدافع عنه وما أشبه ذلك. كذلك لو أراد أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط بغير حق فدافع عنه.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء ضعفاء المسلمين وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا، فاسمعوا وعوا أيها الأحبة. في سنن أبي داود عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يسيرون، أي في الليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن يخوفه. وفيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال ابن أبي عبيد: يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه، والعياذ بالله. وقال الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، لأنه سرقة. وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. وقال التربشتي رحمه الله: وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. أي لا يسر شخص حديثه لشخص آخر وهنالك ثالث معهما كي لا يتأذى. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك. رجعنا.
10: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
11: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون. أخبر الله عز وجل بنعيم المتقين، أي أن المتقين يكونون في الجنات وتكون العيون، والمتقون هم الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. ثم قال الله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم. الله سبحانه وتعالى ينعم على المؤمنين بالثواب العظيم ويجزيهم الجنة التي هي دار السلام، وهم يدخلونها آمنين مطمئنين متنعمين ناعمين إلى ما لا نهاية له. قال الله تعالى آخذين ما آتاهم ربهم، يأخذون ما يعطيهم الله عز وجل إياه راضين بذلك. لا يوجد في الجنة إنسان يشعر بحسد أو حقد تجاه أخيه المؤمن، لا يوجد في الجنة أحد غير راض بما أعطاه الله عز وجل، بل كلهم راضون يفرحون مطمئنون. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة. ثم قال الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إنهم أي أن هؤلاء المؤمنين كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، قد أحسنوا أعمالهم. ثم وصف الله عز وجل إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا ينامون وقتا قليلا في الليل. يهجعون أي ينامون، لأنهم كانوا يقيمون الليل للصلاة والعبادات وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من طاعة الله. ثم قال الله سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر الله عز وجل في وصف هؤلاء المتقين أنهم في وقت السحر قبل الفجر يستغفرون، يشغلون أنفسهم بالاستغفار، مع أنهم كانوا قبل ذلك ماذا يفعلون؟ كانوا يقيمون الليل بالطاعة، مع ذلك إذا جاء وقت السحر يستغفرون الله سبحانه وتعالى. ووقت السحر أيها الأحبة بعد منتصف الليل قبل الفجر وقت الأسرار ووقت البركات ووقت الدعوات، فلا تفوتوا ذلك. ثم قال الله سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموال هؤلاء حق ثابت للسائل الذي يسأل. ومن هو المحروم؟ ذكر الله عز وجل السائل وذكر المحروم. السائل هو الفقير المحتاج الذي يسأل الناس حاجته، المحروم هو محتاج أيضا، فقير أو مسكين، لكنه لا يسأل ولا يتكلم، فلا يعرف فيحرم. إذا اجتمع مال ليوزع على الفقراء والمساكين، إذا كان هذا المسكين لا يتكلم، إذا كان هو لا يذكر حاجته فلن يعرف فيحرم. فلذلك قال الله عز وجل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، للمحتاج الذي يسأل والمحتاج الذي يتعفف عن السؤال. ثم قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. انظروا في الأرض كم جعل الله عز وجل فيها من الآيات، من العلامات الدالة على قدرة الله ووجود الله ووحدانية الله. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. انظر إلى الأرض، انظر إلى الوديان، انظر إلى الجبال، انظر إلى السهول والبحار والأنهار والأشجار، إلى غير ذلك من الآيات التي جعلها الله تعالى في هذه الأرض. انظر أيضا إلى قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي للمؤمنين المصدقين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل إن

0: سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله عز وجل السلامة. ثم قال تعالى: وفي أنفسكم، أي جعل الله عز وجل أيضا الآيات في أنفسكم، أي في أنفسكم آيات تدل على وجود الله وقدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لو تفكر الواحد منا فقط في هذه الأشياء التي جعلها الله عز وجل فينا، العينان، الشفتان، اللسان، وفي غير ذلك من الآيات التي نجدها في أنفسنا كلما تفكرنا وتدبرنا. فقال الله تعالى: أفلا تبصرون، أي أفلا تتفكرون وتتعظون وتعتبرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. ثم قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم. المطر ينزل من السماء وهو سبب في الأرزاق والأقوات وخروج النبات، ولولا المطر كيف كان يعيش الإنسان في هذه الأرض، وكيف كانت تعيش الدواب عليها؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما توعدونه من الأرزاق هو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ. وأما الجنة التي وعد المتقون بها فإنها فوق السماء السابعة، هي منفصلة عنها، لها أرضها المستقلة وسقفها عرش الرحمن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة. ثم قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. أقسم الله تعالى فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق. إنما أخبر الله عز وجل به حق ثابت لا محالة. الله عز وجل قال في سورة الأحقاف: إن وعد الله حق، أي لا يخلف الله وعده. إنما كما قال ربنا في سورة الأعراف: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا الإنسان كان ينطق، كان يتكلم، ألا يعلم من نفسه أنه تكلم وأنه نطق؟ هل يشك في ذلك؟ فلا تشكن فيما وعد الله عز وجل به، فإنه كائن لا محالة. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

إخوة الإيمان، جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وكان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس. فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير، أو كما قال. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس، إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه من ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله. فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام. ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل

على أنه يكفر أن يخرج من الإسلام من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مرحبا مرحبا
1: يا ميت، مرحبا بالحبايب، اهلا وسهلا.
0: مرحبا فيك.
1: وين ايامكم؟
0: يعني بتقولي من شغل البيت لتدريس الاولاد للقمه الاكل لزيارات الاقارب وعياده بعض المرضى ولقضاء حاجه هيدا وهيداك مع دروس دينيه منتظمه اسبوعيا بالتوحيد والفقه وتجويد القران تعلما وتعليما. وشو بده يساعد العمر؟
1: وانت قلتيها وانا مثلك، بس الحمد لله انه هالعمر عم بيروح بالنافع والمفيد. نسال الله الاخلاص في النيه والقول والعمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شو بدك تتغدي اليوم؟ لأني بعد ما بلشت بالأكل.
0: غير فنجان القهوة ما بتعملي أصلاً. أنا ما رح أخذ من وقتك، أنت عندك شغل البيت وطبخ اليوم بعد ما خلص، ورح تتحضري كمان بكل نشاط لتستقبلي ولادك من المدرسة، وجاي اطمن عليك ونتذاكر سوا بعض المعلومات يلي أخذتها جديد لعلك ما بتعرفيها.
1: شو هالحديث هيدا؟ تمرق بلا غدا؟
0: مثل ما عم بقلك، وأنا جاي أعزمك أنت وعائلتك لعنا يوم الأحد، وما نرد زيارة الأحد يلي بعده. اتفقنا؟
1: اتفقنا، بس بدي أسأل زوجي.
0: ولا يهمك، ما الزوج اتصل بزوجك وعزمه.
1: لا قوم حضر القهوة لك.
0: يلا وجيبي معك الدفتر.
2: اجعل لكل وقت عملا تشعر ببركة الوقت، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنفاسك عمرك، جواهر لا قيمة لها إلا إذا صرفتها في طاعة الله.
3: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بحلقتنا اليوم بدنا نحكي إن شاء الله سبحانه وتعالى عن بعض الأذكار اللي بتنقال بعد التشهد الأخير لما تكون عم بتصلي، كما وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقد أجمعت الأمة على وقوع عذاب القبر. وقوله ومن فتنة المحيا أي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، والممات أي ما يفتن به عند الموت أو أضيفت له لقربها منه، أو المراد فتنة القبر أي سؤال الملكين منكر ونكير. ومن شر المسيح الدجال سمي بذلك لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو الأعور الدجال.

الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أحبابنا، رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا في هاتين الآيتين وغيرهما بوجود جهنم، الله يجيرنا وإياكم منها، فيجب الإيمان بها وبأنها دار العذاب المقيم وأنها مخلوقة الآن. لما نقول مخلوقة يعني هلا موجودة ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. أعدها الله سبحانه وتعالى لعذاب الكفار إلى أبد الآبدين، ولعذاب بعض عصاة المسلمين فترة من الزمن وليس إلى ما لا نهاية كالكفار. ومكان جهنم تحت الأرض السابعة. أما قد يسأل واحد يقول طب كيف صفتها، كيف صفة هذه جهنم؟ وصفتها بنقولكن سوداء مظلمة، ليست حمراء كما يظن بعض الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ربي لطفك بنا يا لطيفا بخلقه، يا رحيما بخلقه، ألطف بنا يا رحيم يا خبيرا يا الله، نسألك السلامة في ديننا ودنيانا. وهذا الحديث رواه الترمذي. قال الملا علي القاري قال الطيبي رحمه الله هذا قريب من قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يوقد الوقود فوق النار، أي النار ذات طبقات توقد طبقة فوق أخرى ومستعلية عليها، أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، بتشديد الراء للمبالغة في الإحمرار، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. زاد في الجامع كما في الليل المظلم، والحديث دليل على أن النار مخلوقة كما ذهب إليه أهل السنة خلافا للمعتزلة وغيرهم. ويؤيدنا قوله تعالى أعدت للكافرين، يعني معناته بصيغة الماضي.

ولقد عظم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أمر نار جهنم وشدة عذابها وحرها، فقال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وفي جهنم حيات وعقارب كبيرة لها أحجام هائلة المنظر لا يرى في الدنيا مثلها في كبرها وحجمها، وأن وقودها الناس الكفار وبعض العصاة والحجارة الكبيرة الهائلة التي هي من الكبريت المحمى. وبين لنا الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حال وأمر هذه النار الشديدة، فقال: قالت النار: رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. ويزيد الله عز وجل في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. وجبل أحد هو جبل عظيم في المدينة المنورة، وأن غلظ وسماكة جلد الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وكلما نضجت واحترقت جلود الكفار في النار يبدلها الله سبحانه وتعالى جلودا غيرها ليذوق العذاب، وليبقى الكافر يحس ويشعر ويتنكد بهذا العذاب الحسي الشديد إلى ما لا نهاية له. قال الله سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وطعام الكفار في جهنم من الزقوم، وهو أشد ما خلق الله تعالى من المرارة. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وطعامهم أيضا الغسلين، الذي ورد أنه لو نزل دلو منه إلى الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف يكون نكد وعذاب من يكون هذا طعامه إلى ما لا نهاية له. فالكافر في جهنم يسقى من الحميم، وهو الماء الحار المغلي إلى أقصى درجات الغليان، فإذا قرب من وجهه سقط لحم وجهه، فإذا دخل جوفه قطع أمعاءه التي تخرج من دبره. قال الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم.

واعلم يا أخي المسلم أن الكفار في جهنم خالدون فيها أبدا، لا يموتون فيها فيستريحوا ولا يخفف عنهم العذاب، وهم في ذل ما بعده ذل، وفي هوان ما بعده هوان، ونار جهنم تحيط بهم من جميع الجهات. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم

كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخوة الإيمان حري بمن عرف صفة جهنم أن يعتبر ويلتزم تقوى الله سبحانه وتعالى ويعمل لما بعد الموت، وألا تغره الحياة الدنيا ونعيمها الفاني، لأن غمسة واحدة في جهنم تنسي الإنسان حلاوة الدنيا ولو عاش فيها عمر نوح عليه السلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، والخالق الرازق هو الله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون

يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله ويشارك فيها ظاهرا وباطنا، والولي يدافع عن دين الله ويحب العلم والعلماء ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: زمدني شوقا طول النوار افكار أرجو إله الكون محمدا القرار.
1: نداء المعرفة مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من جملة معاصي اللسان التي هي من الكبائر كتم الشهادة بلا عذر، فقد روى مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال الجلال البلقيني: إن ذلك مقيد بما إذا دعي إلى الشهادة، ومراده في غير شهادة الحسبة، فإن شهادة الحسبة لا تتقيد بالطلب، فإذا علم اثنان ثقتان بأن فلانا طلق امرأته طلاقا يمنع معاشرتها بأن يكون طلاقا بائنا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة، ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي، وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم من غير طلب منه. تنبيه: عد بعض في معاصي اللسان نسيان القرآن ولو حرفا واحدا بعد أن حفظه، وهذا غير صحيح، بل هذا يؤدي ببعض الناس إلى الخوف من حفظ القرآن، لأن أكثر الناس ينسون، والحديث الذي يعتمدون عليه في ذلك غير صحيح، وهو ما رواه أبو داود: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ومن الدليل على عدم صحته أنه يلزم الحرج على مقتضاه، فإنه لا يخلو الحفظة للقرآن غالبا من نسيان شيء منه، والله لم يجعل في الدين من حرج. ومن معاصي اللسان أيضا ترك رد السلام الواجب عليك رده وجوبا عينيا، بأن صدر ابتداؤه من مسلم مكلف على مسلم معين، أو وجوبا كفائيا بأن صدر منه على جماعة مكلفين، هذا مع اتحاد الجنس، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إذا اختلف الجنس بأن سلمت شابة على أجنبي لم يجب الرد، فيبقى الجواز إن لم تخش فتنة، وكذلك العكس. ولم نجد نصا للمتقدمين من أصحاب الإمام الشافعي بتحريم بدء الشابة الأجنبية بالسلام على الأجنبي، بل كلام أبي عبد الله الحليمي وهو شافعي من أصحاب الوجوه وأبي سعيد المتولي يدل على الجواز. وخرج بالواجب أيضا المكروه، كالسلام على قاضي الحاجة في حال الخروج، أو الآكل الذي في فمه اللقمة ونحو ذلك، فلا يجب الرد. وكذلك لا يجب الرد على الفاسق وعلى من سلم يوم الجمعة في المسجد أثناء الخطبة. تنبيه: قال الحليمي في مسألة السلام على الأجنبية: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. والأولى في بدء السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. ومن بلغه أن فلانا يسلم عليه يقول: وعليه السلام. وكذلك إذا كتب إليه شخص رسالة سلم عليه فيها يقول: وعليه السلام، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد اسم جميل فيه ألوان البطولات، محمد كلمة عظيمة دخلت قلب المؤمنين المحبين واستقرت هناك، محمد زرع التاريخ فجرا في كل مشرق شمس وفي كل مغرب شمس. صلوا على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
5: رجعنا. حكي مفيد. حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قامند. حكي مفيد.
6: مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ورحمة.
7: علينا يا الشمس اشرقي.
6: هذا صباح معطر بذكر الله، يبعث الطمأنينة في القلب وينور الدربة ويبارك في الرزق ويجعل اليوم كله خيرا. صباح مفعم بالقلوب الطيبة اللي عم تستفتح نهارها من جديد مع إشراقة شمس اليوم، راجين من الله يوما جميلا موفقا ومبشرا، ومتمنين للطيبين المبتسمين سلاما رغم كل الظروف، الراضين في كل الأحوال مهما ساءت أمورهم.

صباح طيب مستمعينا الكرام، لكل حدا عم يسمعنا هلأ وحب يتابعنا ويتابع برنامجنا حكي مفيد بحلقته الجديدة اليوم. تحياتي الكبيرة لكم، أنا مرغت من وراء الميكروفون، وتحيات زميلتي لما على الميكسر واللي حترافقني معكم خلال هالفترة، ودايما عبر إذاعتكم المحببة على قلوبكم إذاعة نداء المعرفة صوتي.

مستمعينا الأعزاء، موضوع حلقة اليوم عن تلويث الأذهان وتسميم الأفكار ودور السوشيال ميديا بحياتنا اليومية. في سؤال بيخطر على بالنا اليوم ودايما وأحيانا بقوة، هل في تلوث أخطر من تلوث المي والهواء؟ هل في تلوث أخطر من تلوث البيئة؟ الجواب أكيد، وهيدا خطره كتير كبير وجدا خطير. لكن قبل ما نبدأ حديثنا بنستفتح كعادتنا بدعاء طيب مبارك. عندما تشتد الكروب وتتنوع الخطوب وتستحكم حلقات المحن وتزداد الهموم والفتن، فالجأ إلى الله تائبا داعيا، واعلم أن صناديق الفرج المغلقة بأبوابها وأقفالها لا يفتحها لك إلا تقوى الله والدعاء وكثرة الاستغفار.

0: تلاقي.
1: اليوم أعزائي ببداية حلقتنا بدي أطرح سؤال لعله يكون غريب شوي. نحن بالعادة منخاف من تلوث الهواء ومن دخان المصانع والمعامل، ومنخاف كمان من تلوث المي ومن مخلفات البلاستيك وسمومها. بس يا ترى هل في تلوث أخطر من هول كلهم أو بيوازيهم بالحد الأدنى؟ الجواب هو بنفس الوقت جواب كتير من أصحاب العقول السليم الحكيم النيرة. نعم، في شيء اسمه تلوث الذهن لما بتتسمم الأفكار وبتتشتت. أعزائنا الكرام، عصرنا اليوم مش بس ملوث بيئياً، بل ملوث فكرياً أيضاً بالمعلومات الخاطئة والفاسدة، بالأخبار الكاذبة بمحتواها اللي عم تدخل عقول كتير منا شبه يومي. بهالحلقة أخي المستمع، أختي المستمعة، رح نتوسع بهالموضوع وحنحكي شو المقصود من التلوث الذهني، وكيف السوشيال ميديا وكتير من الأخبار اللي عم تنبث عبر كتير من الوسائل الإعلامية كمان عم يتعب عقولنا ويشتت أفكارنا، ومدى تأثيره على نفسيتنا وعلاقاتنا وحياتنا اليومية. والأهم من هيدا كله، كيف مننظف دماغنا من هالأفكار الخداعة والسامة مثل ما منفكر ننظف بيئتنا وبيوتنا. بريك ونرجع.

0: مستمعينا، شو المقصود بكلامنا لما بنحكي عن التلوث الذهني؟ يعني انه مثل ما الجسم بيختنق من الدخان ومخلفات المواد الكيميائية وسمومها، كمان الدماغ والفكر بيختنق من كثرة المعلومات والأفكار الهدامة ومعدومة الفايدة. نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا والأخبار السريعة اللي عم بتكون شغالة على مدى 24 ساعة، كل دقيقة في خبر جديد، في فيديو جديد، في رأي أو نقاش أو شجار بين فكرين مختلفين. يعني أغلب الوقت على الأونلاين، وكل شيء عم نشوفه أو نسمعه عم بيفوت على رؤوس وقلوب الكتير بدون فلتر، بمعنى بدون رادع ديني، وهل هو موافق لشريعتنا السمحة أم لا؟ لأنه بحسب الظاهر وعند الأغلب ما في مراقبة ولو بالحد الأدنى للإشياء اللي عم تدخل على أفكارنا، وهل هي ضمن ثقافتنا الدينية وعاداتنا الشرقية أم لا؟ اللي بدي أوصل له أعزائي إنه مثل ما في تلوث سمعي من ضجيج وعجقة ناس وسيارات، وكمان تلوث بصري بسبب كثرة الإعلانات اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا عبر آلاف الرسائل اللي عم توصل ومكتوب فيها اشتري أو بيع، شارك أو رد مثلاً على فلان اللي بينقض أفكارك، أو حتى الأخبار عن الحروب والأزمات والكوارث والجرائم المصحوبة بتعليقات وتحليلات مع شتايم وتخوين. كل هالأمور بتأدي إلى توتر لدى الناس بسبب كثرة المتابعة اللي صاروا يشعروا بقلق وارباك كبير. وهون منقدر نفهم إنه مش بس البيئة الطبيعية ملوثة، بل بيئة عقولنا صارت كمان ملوثة بهالإشياء اللي عم بتفوت عليها فكرياً بلا مراقبة وتأني ونظر وتفكر بعواقب الأمور. وهون بيوصل الذهن لمرحلة تعب مزمن، ما بيعود قادر يركز أو يميز الشيء المهم من الفارغ. كيف عم ينعكس هالتلوث على صحتنا النفسية والجسدية؟ أعزائي، التلوث الذهني الحاصل يومياً له نتائج عكسية على حياتنا اليومية، منها ارتفاع نسبة القلق والتوتر بنفوسنا اللي بيؤدي إلى حالة استنفار وكأنه نحن بخطر مستمر، بالإضافة إلى حالات الأرق عند النوم والشعور بتعب مزمن وصعوبة بالتركيز وعصبية بدون سبب واضح. وهذا الأمر بيصير بياخد منهم مجهود أكبر لاتخاذ القرارات المهمة بحياتهم. وأخيراً وليس آخراً، هذا التشوش الذهني بسبب استخدام السوشيال ميديا بشكل كبير جداً عم بيأثر على علاقات الأشخاص مع العائلة والأصحاب. يعني بيكون حاضر معهم بالجسد لكن ذهنياً هو بعيد عنهم، لأنه تفكيره منصب فقط على الموبايل. وهيك التلوث الذهني ما بيوقف بس على تفكير الإنسان، بل بيتوسع ليشمل علاقاته كمان مع محيطه ومجتمعه.
1: حاسوبك حطه على التيبل، صول النت وشك الكيبل على الموقع، يعني الويب سايت فيك تفوت نهار ونايت.

أعزائي، وبفقرتنا هلأ رح نحكي عن أمثلة يومية يمكن تكون بتشبهك إلى حد ما ولو ما اعترفت وقلت أنا غير هيك. مثالنا الأول إنك لما بتوع الصبح أول شي بتعمله تفتح موبايلك، أخبار، ريلز، رسائل، ستوريز، حتى قبل ما تقول أسعد الله صباحكم لحدا بالبيت، وهيك بتكون أخذت جرعة أخبار وتوتر كافية لتؤثر عليك خلال النهار، وبيتكرر نفس النموذج بقية اليوم. وبالليل قبل النوم بدل ما تهدي دماغك بتعمل برمي سريعة لنص ساعة أو ساعة إضافية، وفجأة بتلاقي حالك مش قادر تنام لأنه أفكارك عم تتسارع بشكل فوضوي. ليش؟ لأنها مش منظمة بشكل توفر لك راحة نفسية وأمن وأمان. أما مثالنا الثاني، وقت القعدة العائلية لما نشوف كل واحد راسه بتليفونه وكأنه ما في حدا موجود وقاعد معنا، لدرجة إنه مش فاضي حتى ياخد مجرد نفس أو استراحة. أما المؤسف فعلاً وجود فئة ضايعة ما عندها وجهة حقيقية، والأعجب من هيك إنهم بيتوهموا السراب غاية وهدف. ولعله أبرز تجليات هيدا الوهم اللي عم نشوفه ونلمسه اليوم وعند أغلب طموحات الجيل الناشئ، لما بتسأل أحدهم شو حلمك تصير بالمستقبل بيجاوبك بعفوية يوتيوبر. يعني بهالطريقة صارت السوشيال ميديا عم بتبث معايير جديدة للنجاح، وكأنه الشهرة وعدد المتابعين صاروا أهم من بناء شخصية الإنسان وتطوير علمه ومهاراته وقدراته، وبالتالي صارت السوشيال ميديا بأحد جوانبها وكأنها بوصلة بديلة ضاعت فيها الطموحات الحقيقية. مستمعينا الأعزاء، هون ما بدنا نفهم القصد من كلامنا بطريقة خاطئة، لأنه مشكلتنا مش مع التكنولوجيا بحد ذاتها ولا مع أي شخص اختار مجال صناعة المحتوى إذا كان عم بيقدم شيء مفيد وهادف، إنما المشكلة لما تصبح الشهرة السريعة هي الغاية الوحيدة وينسى الإنسان إنه النجاح الحقيقي ما يقدمه من علم وفائدة وأثر طيب. أحبائي، زمان لما كنا نسأل حدا من الشباب الناشئة واللي هني من عمر 11 لل 15 سنة شو حابب تطلع لما تكبر، كنا نسمع أحلام مرتبطة بالعطاء والاختصاص مثل طبيب، مهندس، معلم، باحث أو صاحب مهنة فيها خدمة للناس والمجتمع. أما اليوم فأصبحنا نسمع أحياناً أحلام تختصر النجاح بالظهور فقط، وكأنه الإنسان يقاس بما يراه الناس منه لا بما يبنيه في

لنفسي لشخصيتي معرفة أو بس توتر وقلق وتضييع وقت وجهد. خفف من متابعة الحسابات الأكاونتس اللي كتير منها فبركات وتهويل وشتايم أو إرشادات خاطئة. حدد أوقات للشاشة بأنه تقلل من عدد الساعات اللي بتقضيها على السوشيال ميديا باليوم، خصوصاً قبل النوم وبعد ما نفيق من النوم مباشرة. ورابعاً خلينا نجرب ولو ساعة بالنهار نقفل فيها التليفون، وخصوصاً بالويك أند، لنرجع نقعد مع نفسنا أو لنمشي أو نلتقي بالأصحاب أو ناس جدد أو نروح على المسجد أو نمارس هواية القراءة أو الرياضة أو أي هواية أخرى مفيدة منحبها. وخامساً نهتم بحالنا وبغيرنا اللي هملناهن سواء عن قصد أو بغير قصد. وبدك تنتبه إنه في إشياء كتيرة إذا تركت متابعتها على السوشيال ميديا خسارتها مش بقدر خسارتك لنفسك أو لأهلك وعائلتك. بمعنى آخر، خسارتك عبر السوشيال ميديا بتقدر تلحقها بعدين، أما إذا خسرت نفسك وأهلك وأصحابك اللي بحاجة إلك قد ما تقدر تلحقهم وقد يكون فات الأوان. عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، خلاصة الكلام عبارة عن لفتة نظر إنه المحتوى الموجود بالسوشيال ميديا مش كله مضر، لكن بده حسن اختيار.

أخيراً، أي تلوث أخطر؟ أعزائي المستمعين، إذا منرجع للسؤال الأول، هل في تلوث أخطر من تلوث البيئة؟ حنقول أكيد تلوث الهواء والمي خطير، بس لو فكرنا أكثر شوي منكتشف أنه إضافة للبيئة الخارجية اللي نحن مطالبين بحمايتها، كمان في بيئة داخلية جواتنا، جوا عقولنا وقلوبنا، إذا تلوثت قد تخرب حياتنا ونظرتنا لأنفسنا وللي حوالينا. أعزائي، التلوث الذهني مش دايما منشوفه بالعين، بس منشعر فيه من خلال التوتر المستمر، التعب النفسي، والأهم عدم قدرتنا على أنه نستمتع ولو بلحظة بسيطة من حياتنا بدون ما نمسك الموبايل. لذلك أخي المستمع، أختي المستمعة، لعله بعد هالحلقة تقرر أو تقرري إنك تبادر ولو بخطوة صغيرة للوصول إلى حلول، وتعطي لنفسك وقت إنك تتنفس بحرية بشرط الابتعاد عن أي شيشة، لأنه كما البيئة الخارجية بحاجة لشجر ومي وهواء نظيف، كمان البيئة جواتنا بحاجة لمساحة من الهدوء والراحة وتنقية الذهن، لنقدر نغربل الأشياء الصحيحة من المزيفة اللي عم تدخل إلى عقولنا. بالختام مستمعينا، حلقتنا شارفت على النهاية ومرق الوقت بسرعة، لكن بتمنى أنه قدرنا من خلال حلقة اليوم نضوي على إشياء أكيد بتعرفوها لكن مش عم بتحاولوا تاخدوا قرارات سريعة وجريئة. عسى أنه بعد هالحلقة تبادوا فورا لإصلاح ما يمكن إصلاحه، حتى ننهض معا بجيل واعي عارف مصلحته تماما وحريص على أي عمل بفيده وبفيد أهله ومجتمعه وفق ما تقتضيه شريعتنا السمحة لا غيرها من المسميات الأخرى ذات الشعارات الرنانة لكنها في الحقيقة رديئة وباطلة. أعزائي، وقبل ما نوصل لختام حلقتنا، خلينا ندعو سوا للبركة ونقول نسأل الله أن يلطف بنا كيفما الأمور بنا دارت، وأن ييسر لنا الخير إذا ما نفوسنا احتارت، وأن ينير

0: واخيرا هيدي كانت حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد، بنلتقي فيكم ان شاء الله بحلقه جديده وموضوع جديد، ولوقتها مستمعينا جربوا تعيشوا شوي اوفلاين من الشاشات حتى تسمعوا حالكم اونلاين، بس هالمره من جوات نفسكم. من هلا لحتى نلتقي فيكم الاسبوع الجاي بتمنى لكم اوقات طيبه وسعيده، وبهالسياق كلمه اخيره على الماشي. سئل احدهم من اسعد الناس؟ قال من اسعد الناس. كنت معكم انا مرفت من وراء الميكروفون، وزميلتي لمى على الميكسر، ودايما عبر اذاعتكم بنحبها كلنا، اذاعه نداء المعرفه صوت المشاريع. بترككم بحفظ الله وتوفيقه، والى لقاء اخر يجمعنا عن قريب باذن الله. استودعكم الله.
1: حكي مفيد. حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. الله تعالى جعل للمساجد حرمة، وأعظم المساجد المسجد الحرام الذي هو أول بيت بني على وجه الأرض لعبادة الله، بناه آدم عليه السلام، ثم بنى بعده المسجد الأقصى بعد 40 عاما من بناء الكعبة كما ورد في صحيح البخاري. وهو أي المسجد الأقصى بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث الفضل مسجد الرسول أفضل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله تعالى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسجد له حكم المسجدية ولو غيرت معالمه. مثلا لو استولى غير المسلمين على مسجد من المساجد وعملوا فيه أعمال الكفر يظل مسجدا حكما، فيحرم دخوله للجنب ويحرم تنجيسه وتقذيره، فهذا المسجد الحرام ظل بأيدي المشركين مئات من السنين قبل أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من معالم الشرك وعبادة الأوثان. ثم من المذموم فعله في المسجد البيع والشراء، فالبيع في المسجد ولو كان بيع كتب هو مذموم في شرع الله، وأما تنجيسه وتقذيره فحرام لا يجوز. أما البيع لحاجة في المسجد فهو جائز ولا كراهة فيه، كما كانوا يبيعون الماء في الماضي للرواد المسجد، مسجد الرسول والمسجد الحرام للحاجة لذلك. وكذلك تقذير المسجد بغير النجاسة حرام، كالبزاق على المسجد الذي أرضه من البلاط أو السجاجيد، والمخاط كذلك عليه، لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها تطيبها، فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة، وذلك من القربات إلى الله تعالى. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد التي لا يؤمن من تنجيسها للمسجد. وكذلك من المحرمات دخول المسجد على من ببدنه نجاسة أو به جرح يخاف منه تلويث المسجد، وإن لم يكن يخاف التلويث فلا يحرم. ومن الأحكام التي تتعلق بالمساجد أنه لا يجوز بيعها، فبيع أرض المسجد حرام لا يجوز، ويجوز لمن كان في المسجد أن يتكلم بكلام مباح ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب، وذلك للحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نتذاكر في المسجد في أمور الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه عليه السلام، كان يتبسم وهم يضحكون، يعني فرحا لأن الله أخرجهم من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم، ما كان يقول لهم: هذا بيت الله، كيف تتحدثون في أخبار الجاهلية؟ ومرة اختلف اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه السلام، وكان الرسول في بيت عائشة وهو ملاصق للمسجد، رفع الرجلان أصواتهما، أحدهما كان له دين يسمى كعب بن مالك، والآخر أي المدين يسمى عبد الله، فاختصما حتى ارتفعت أصواتهما، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم للدائن وهو كعب أن يترك نصف الدين، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فالشاهد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الرسول ما أنكر عليهما، ما قال لهما أنتما تتكلمان في أمر الدين في مسجدي وهذا لا يجوز، ما قال لهما، ولا قال لهما حبطت أعمالكما. فبعض الناس الغلاة ينكرون الكلام العادي المباح في المسجد والذي لا معصية فيه ولا تشويش فيه على المصلين ولا على قارئ القرآن ولا على الذاكر ولا على القاعد في مجلس علم شرعي، متمسكين بحديث موضوع لا أصل له، وهو قول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا مفترا على رسول الله، ومع ذلك يعلقه البعض في المساجد. فمن رأى منكم هذا الحديث الموضوع المكذوب في مسجد من المساجد فليسارع إلى تبيين الأمر وإلى تغيير هذا المنكر إن استطاع. ومن أحكام المساجد أن الذي يصلي الفريضة في المسجد أفضل مما إذا صلاها في بيته، هذا بالنسبة للفرض. وأما النوافل أي السنن فإن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كأنه قبر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، رواه البيهقي. ومن الأمور التي هي ليست محرمة في المسجد أن يمد الرجل رجليه إلى القبلة، هذا إذا لم يكن أمامه مصاحف أو كتب شرعية أو ورقة فيها اسم الله أو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر العلماء أنه يجوز أن ينام الشخص في المسجد، فقد ورد أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد ولا يعترض عليه أحد من الصحابة، كما روى ذلك البخاري. اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكرمنا برؤية خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel and Tourism.
0: Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes Travel and Tourism.
4: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة. ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: محمد عليه السلام أتى بالمعجزات كما أتى موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، كل أتى بمعجزة، فيجب تصديقه فيما جاء به كما وجب تصديق أولئك، وكلهم متفقون على أصول العقيدة، أنه ليس بينهم اختلاف إلا في بعض الشرائع. الله أنزل لهذا حكما، وأنزل للنبي الذي بعده حكما غيره. فالمعجزة دليل عقلي على صدق محمد، كما أنها دليل عقلي على صدق غيره، لأنه لا أحد يستطيع بما أتى به محمد، كما أن أحدا من الذين كانوا في زمان عيسى من المكذبين المعارضين له لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مما أتى به عيسى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمة، كذلك الذين كانوا في زمن موسى السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به موسى، بل عرفوا أن ما أتى به موسى ليس من قبيل السحر، بل إنما هو تصديق من الله له، فآمنوا بعد أن كانوا أرادوا أن يغلبوه ويكسروه بسحرهم، اعترفوا له أن ما جاء به حق فأسلموا، خالفوا فرعون الذي جمعهم ليظهروا على موسى الانكسار. كذلك في عهد محمد ما استطاع أحد من الكفار أن يأتي بمثل ما أتى به، فوجب تصديقه عقلا، لأن محمدا جاء بما يصدقه العقل، جاء بتوحيد الله الذي هو صانع العالم الذي لا يشبه شيئا، وأنه رسول ذلك الإله، أتى بمعجزات تشهد له، منها أن جزءا شجرا كان في مسجده مغروزا في مسجده من النخل، كان لما يخطب الرسول يستند إليه، ثم عمل له منبر فوقف على المنبر فصرخ ذلك الجزء، ذلك الخشب صرخ صراخا يسمعه أهل المسجد كله، شوقا إلى رسول الله، حن إليه لأنه فارقه بعد أن كان يستند إليه. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ هذا دليل عقلي على أنه صادق، وله غير هذا من المعجزات، حتى إن القرآن الكريم فيه معجزات عديدة، من جملتها أن في القرآن تحدي اليهود بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، معناه قولوا نحن نتمنى الموت، اللهم أمتنا، فبلغهم هذا التحدي فما تجرأ أحد منهم، ذكر عيسى أن اسمه أحمد ورسول الله هو أحمد ومحمد، ولم يسمى بأحمد قبله أحد من العرب ولا من غير العرب، هذا اسم حفظه الله تعالى له عليه السلام.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

إله إلا الله واحد. هلأ بيسمعك بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

اعلموا أحبابنا أن علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. مجوهرات أمر، أمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات أمر، أمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم:

الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إخوة الإيمان، إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، وإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد عن الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. لطيبة عرج: إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. أيها الأحبة، رسول الله محمد، حبيبنا محمد، نبي الله محمد حي في قبره وينفع بعد موته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره. وهنا انتبهوا جيدا إخوة الإيمان، هذا الرجل فسر ببلال بن الحارث المزني، وهو من الصحابة. يخبر من؟ يخبر الفاروق عمر الذي كان معروفا عنه أنه شديد الإنكار للباطل. أخبره أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. وأخبره، أي أخبر عمر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فبكى سيدنا عمر ولم ينكر عليه وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة. إخوة الإيمان، هناك أناس بعيدون عن فهم الشريعة ومعرفة أحكامها، يظهرون التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يدعون الناس إلى جملة عقائد فاسدة، منها تشبيه الله بخلقه، وتكفير الأمة الإسلامية قاطبة، وتكذيب أمور أجمع عليها كل أئمة الدين. ومن جملة ضلالاتهم هذه تحريمهم السفر بقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقصد زيارة حبيب الله، بقصد زيارة أفضل خلق الله. عندهم هذا السفر سفر محرم لا يجوز، والعياذ بالله من سخافة عقولهم وأفهامهم. أيها الأحبة، إن الأمة المحمدية قد أجمعت على جواز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المقيم بالمدينة وأهل الآفاق القاصدون بسفرهم زيارة قبره الشريف، واعتبروها قربة إلى الله وفضيلة. فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر زيارة النبي، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وقد نقل الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الإجماع على ذلك في كتاب شفاء السقام، وروى الحاكم في المستدرك
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. انتبهوا إخوة الإيمان، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا أن نبي الله عيسى عليه السلام وهو الآن حي في السماء سينزل من السماء حاكما عادلا، وسيذهب للحج أو للعمرة، ثم سيسافر بعد ذلك من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قبر نبي الله، لأجل أن يسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم. وأخبرنا رسول الله محمد الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيرد عليه السلام، فأنبياء الله كما أخبرنا رسول الله إخوة الإيمان أحياء في قبورهم يصلون. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فلما استيقظ من نومه غلبه الشوق لزيارة قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فشد رحاله وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه الحسن والحسين عليهما السلام، فقالا له: نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال. فصعد إلى المكان الذي كان يؤذن فيه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالأذان، فقال: الله أكبر الله أكبر، فارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. ولما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجن من بيوتهن، ولم يرى أشد باكيا وباكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل هذا كله في زمن عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليه سيدنا عمر ذلك، ولا أنكره غيره. إخوة الإيمان، إن مما يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، ويصلي التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ويسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر، غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه، ثم يسلم ولا يرفع صوته، بل يقتصد ويقول: السلام عليك يا رسول الله. ومن أحسن ما يقول ما رواه كثير من العلماء عن العتبي مستحسنين له، قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول: ولو أنهم

رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال ثم انصرف فغلبتني عيناي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام وعند الممات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: أنت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
3: أكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوي 03 793 9111.
3: تمام.
4: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 1166.
7: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
8: كمان. ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
9: 01 74 63 94 350 417.
10: ألو وينك؟
11: بالديوان.
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
12: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
2: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: أعلى صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
7: يا ماما، الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
8: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم المعاد، وإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه، هذه هي التقوى. وبهذا يكون الإنسان من المتقين، وبهذا إخوة الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة. فإن من يثبت على التقوى إلى الممات له عهد من الله أن يدخله الجنة من غير عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. إخوة الإيمان، قليل منا من يسلم من المعصية، لكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه، ويبادر إلى نيل مغفرة خالقه. وربنا عفو كريم، غفور رحيم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وانتبهوا جيدا إخوة الإيمان لما جاء في هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى في القرآن العظيم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب، أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. فاحمد الله أخي المؤمن على أعظم وأفضل النعم، نعمة الإيمان، واثبت على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي جاء به كل الأنبياء ورضيه الله تعالى لعباده، وبادر إلى طرق أبواب الفضائل، وخذ بأسباب المغفرة، وسارع إلى التوبة من غير تسويف ولا إصرار. يقول ربنا الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا

مضمون. فباب المغفرة إخوة الإيمان واسع، وليس محصورا بالحج مثلا، وإن كان الحج له مزية كبيرة في هذا الأمر، ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام، فإنها لا تكفر الكبائر، وإن كانت مرتبة الصلوات الخمس في الدين أعلى من مرتبة الحج. وأبواب المغفرة إخوة الإيمان كثيرة، وسبل الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الصغائر. فكيف إذا كانت الصلاة جماعة في المسجد؟ أخي المؤمن، تذكر أن الله واسع المغفرة، وأنه بكرمه وفضله هيأ لك أسباب الفوز بالمغفرة، والله تعالى شكور يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. كلمات قليلة سهلة، إذا قرأتها في السوق يرجى لك ثواب عظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث أن من قرأ هذا الذكر إذا مر في السوق كتب الله له 1000000 حسنة، وغفر له 1000000 سيئة، 1000000 أي مليون. فالحمد لله رب العالمين على فضله. إخوة الإيمان، قد يتساءل شخص فيقول: قد مضى بي العمر، وأنفاس الإنسان خطاه إلى أجله، وقد أسرفت على نفسي، فكيف أتدارك أمري؟ فالجواب:

قريب، أي أن الله يغفر لمن يعمل الذنب ثم يتوب منه قبل أن يموت. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الأحبة، لا طريق للخير والنجاة إلا بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع الشخص متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم طريقه، ولا سبيل لمعرفة طريقه المنجي إلا بتعلم علم الدين. لذلك قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه: علم الدين حياة الإسلام. فعليكم بعلم الدين، عليكم بعلم أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا بالحسنى، ويغفر لنا ذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: الآخرة
1: آمين،
0: وخير عملي خواتمه
1: آمين،
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين،
0: وميتة سوية
1: آمين،
0: ومرادا غير مخزي ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين،
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين،
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين،
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين،
0: وخير الممات.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن يتقنوا عملهم بالإخلاص له فيما يوافق الشرع، ووعد العاملين على هذا المنهج بالفوز العظيم. إياكم والكسل، أن الكسل استعاذ منه رسول الله في جملة دعواته، ذكر الاستعاذة من الكسل. المقصود من ذلك ترك التواني في كل عمل خير يحبه الله تعالى، أي أداؤه بإخلاص وهمة قوية. بارك الله فيكم ونفعكم الله تعالى، حتى تلحقوا بالسابقين الأولين من أهل الخير والفضل بمن سبقكم من خيار المؤمنين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نتابع معكم ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في النهي عن الانغماس في حب الدنيا وملذاتها.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. قال الشارحون: وذلك لحبس الأغنياء تلك المدة في الموقف حتى يحاسبوا عما أعطاهم الله من النعم والغنى، من أين اكتسبوه وفيما أذهبوه. وتتمة لهذا المعنى، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، قال بعض شراح الحديث: يحتمل حصول ذلك ليلة الإسراء والمعراج، ويحتمل حصول ذلك بعدها. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام اطلعت أي أشرفت، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، معناه علمت أن أكثر أهلها الفقراء، ولا يوجب ذلك أن الفقراء أفضل من الأغنياء بالإطلاق، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار أن الفقراء في الجنة أكثر من الأنبياء، وليس الفقر أدخلهم الجنة، إنما دخلوها بصلاحهم مع كونهم فقراء. فالفقير إذا لم يكن صالحا لا يفضل، هكذا قال ابن بطال شارح الحديث.
2: وقول النبي عليه الصلاة والسلام واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فيه التحريض لهن على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار. وفي نفس السياق يروى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة أي لأنظر أهلها، فكان عامة من دخلها المساكين، جمع مسكين، والمراد به ما يشمل الفقير أي المحتاج، وأصحاب الجد محبوسون. قال الحافظ ابن حجر: أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال. وقوله صلى الله عليه وسلم غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، أي أن من أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، أي لا يوقفون في ساحات القيامة بل يؤمرون بدخول النار.
0: وفي بيان فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، يورد الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تصب في بيان هذا الأمر العظيم.
3: يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عما جرى لقارون المتكبر صاحب الأموال الطائلة: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا

0: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أي فخرج قارون على قومه في زينته، كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليها الأرجوان، بينهما شجر على قضبان حمر وعليها سرج من ذهب، ومعه 4000 على زيجه. وقوله في زينته أي متزينا بها. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، على ما هو عادة الناس من الرغبة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي تمنوا مثله، والحظ هو النصيب. وقال الذين أوتوا العلم، أي العلم النافع، وهو العلم بأحوال الآخرة وما أعد الله فيها لصالحي عباده المتقين المتمنين ذلك، ويلكم، وهي دعاء بالهلاك، وهنا استعملت للزجر عما لا يرتضى. ثواب الله في الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون، بل من الدنيا وما فيها.
1: وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، أي حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وقال الشراح المراد بآل محمد هنا أهل بيته من أزواجه وخدمه الذين كان يمونهم، أي يعيلهم ينفق عليهم. وقولها رضي الله عنها من خبز شعير يومين متتابعين يدل على إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وزهده فيها. وقد عرض الله عليه جبال مكة وبطحاءها تسير معه ذهبا أينما سار، فاختار خلاف ذلك إعلاما بأنه غير متعلق القلب بالدنيا، وأنها ليست بحيث يهتم بشأنها صلى الله عليه وسلم، تحريضا لأمته على الزهد فيها والإعراض عما زاد على الحاجة.
2: وفي تكملة لهذا الموضوع يروى عن عروة عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. والمنائح جمع المنيحة، وهي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع لبنها. وفي كتاب شرح الشفاء إن قلت كتم هذا الخبر مما يدل عليه صحيح الأثر لما فيه من إيهام الشكوى وإفشاء ما يستحب ستره من العبادات، قلت هو من مثلها على طريق الإرشاد، إذ لا يليق كتم أفعال المشرع لأنه علم الهدى وإمام الاقتداء.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما الذي أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ أي التي لم تجري العادة بالخروج فيها لأنها ليست وقت صلاة. قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أي يطلب لنا الماء العذب وهو الطيب، لأن أكثر مياه المدينة حينئذ كانت مالحة. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال الشراح: وفي كلام هذا الصحابي الأنصاري دليل كمال فضيلته وبلاغته وعظم معرفته، لأنه أتى بكلام مديع مختصر في هذا الموطن.
1: فانطلق هذا الأنصاري إلى بستانه، فجاءهم بعذق، أي غصن نخيل فيه بسر، وهو المتلون من ثمر النخيل، وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي ذات الحليب، وإنما نهى عن ذبحها شفقة على أهله بانتفاعهم بحليبها مع حصول المقصود بغيرها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، أي الخبز النظيف الأبيض، من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، أي من النخالة، وما بقي ثريناه، أي بللناه وعجناه، فيلين ما يبقى من نخالته فلا يعلق في الحلق.

سبحان الله العظيم. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. دعوتنا لكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: مستمعين الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبرا إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبرا. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام. إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل، أي قبل الفجر، فليس صيامه معتبرا. وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إن كان له دين على شخص ثم تذكر أن عليه زكاة فقال في نفسه ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولا عند الله، أن رجلا كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أن لو رأيت إخواني فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول أي الشيطان: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وروى البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان. الحديث الأول معناه أن الشيطان يأتي إلى المسلم ليضله، فيقول له أو يلقي في نفسه في صدر المؤمن حديثا لا تسمعه أذناه، أو يتصور له بصورة إنسان فيجلس إليه فيتكلم معه، يظنه إنسانا، فيقول له: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول هذا المسلم: الله. ثم يقول الشيطان: من خلقك؟ فيقول المسلم: الله. ثم يقول الشيطان: من خلق الله؟ وهذا كفر والعياذ بالله. وهذا الشيطان قصده أن يدخل عليه الشك في الإيمان ويوقعه في الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. المعنى أنه يترك هذا الوسواس ويشغل خاطره بغيره، ويقول لفظا أي بلسانه: آمنت بالله ورسله. وفي بعض روايات هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحس أحدكم بذلك فلينتهي، معناه يترك هذا ويشغل خاطره بشيء آخر ولا يميل نحو الشك، وإنما يستمر على عقيدة الإسلام والإيمان، ولا يضره هذا الوسواس الذي كرهه في قلبه. والحديث الثاني معناه أنه إذا طرأ على مسلم شيء لا يحبه من كل ما هو يضاد الإيمان ويخالف الإسلام وكرهه ولم تقبله نفسه، فهذا هو صريح الإيمان، كالوسواس الذي يأتي للشخص ويقول له: الله جالس على العرش، أو الله ساكن في السماء، أو يقول له: الله له بداية أو هو مخلوق. فكل هذه الخواطر من الكفر والعياذ بالله، والمؤمن يرفضها ولا يقبلها، وهذا دليل إيمانه، لأنه لولا الإيمان لقبل هذا الشيء واتبعه، لكن الإيمان الذي استقر في قلبه رد ذلك فلم يقبله، لذلك يكتسب أجرا عند الله تعالى، لأنه لو قبله لهلك ولخرج عن الإيمان. وروى ابن حبان أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله. فهذا الحديث الثالث فيه تحذير من وساوس الشيطان وفتنته، وفيه بيان أن الشيطان يوعد بالشر ويحرك الإنسان إلى الشر ويحدثه بعمل الشر والتخذيل للحق، يحركه ليشك بالحق أي لما جاء به الدين، كأن يقول له شيطانه ماذا يدريك أن يكون الأمر في الآخرة كما تعتقدون هناك، يقول له ما يدريك إن كان يوجد جنة والمؤمنون والأتقياء يتنعمون فيها لا يصيبهم عذاب، أو أن هناك نارا للكفار والعصاة ما يدريك بذلك، يقول له لعله غير صحيح، والذي يشك في ذلك يكون كافرا من الكافرين. وقد يأتيه الشيطان ليمنعه من عمل البر وتصدقه على الفقراء، فيقول له لا تتصدق فقد تصيبك قلة وفقر في المستقبل، فيثبطه عن هذا العمل الذي هو خير، وهذا إلقاء الشيطان. أما الملك الموكل بالإنسان فعكس ذلك، يعده بالخير أي يلقي إليه في نفسه ما يحركه إلى عمل الخير والتصديق لما جاء في دين الله تعالى من أمر الآخرة، ولينشطه إلى عمل البر. وهكذا الإنسان أحيانا يجد في قلبه أن شيئا يدفعه إلى الضلال ويحركه على الفساد على المعاصي، وأحيانا يجد عكس ذلك، يجد كأن شيئا يحركه على عمل الخير على البعد عن الذنوب في الدنيا. فليكن المرء منا مستجيبا لما يحركه إليه الملك، وليكن مبتعدا عن وساوس الشيطان، ولا يستجيب لما يلقيه إليه الشيطان من البعد عن الخير حتى يكون من الفائزين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من وساوس الشياطين، وأن يثبتنا على الحق، وأن يكرمنا برؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا. إلى كل الدنيا.
1: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سيل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثواب عظيم، وهو من غراس الجنة كلما قاله المسلم مع إخلاص النية لله تعالى تغرس له شجرة في الجنة. وفوائد هذا الذكر كثيرة ومنافعه عديدة، فهو يدفع الهم، والإكثار منه يزيل الكرب الشديد بإذن الله تعالى. وقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء، أيسرها الهم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن الإنسان لا يترك معصية الله إلا بحفظ الله، ولا يطيع الله طائع إلا أن يعينه الله، كما ورد معنى ذلك في الحديث الذي رواه البزار في مسنده. والحمد لله رب العالمين.

صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله عز وجل جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن كان ذا مال فلينفق في سبيل الله، وليكن إنفاقه من مال حلال وبنية خالصة لله، ليس فيها رياء ولا من. فالصدقة الواحدة قد ينقذ الله بها صاحبها من دخول النار إن كان من أهل الكبائر. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغية، أي زانية، فوجدت ذات يوم كلبا يلهث من العطش، فرق له قلبها فأرادت أن ترحمه لله تعالى من العطش الذي بلغه، فما وجدت شيئا تأخذ به الماء من البئر، فخلعت حذاءها فأخذت فيه الماء وسقت الكلب، فغفر الله لها ومحى عنها ذنبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومعناه اتقوا عذاب الله بالتصدق ولو بشيء قليل كنصف تمرة. اللهم اجعلنا من المحسنين المتصدقين، وارزقنا جنتك بفضلك يا رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة وليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

يقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله
1: بجاه النبي.

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ارحمنا يا رب يا كريم.
1: من للعاجزين سواك،
0: ارحم ضعفنا يا كريم.
1: يا غني
2: يا رب،
0: يا رب
1: انت الغني
0: يا حبيب.
1: ونحن

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه اليهود، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد الله أعطاه معجزات لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان، بأن يحفظ لسانه الشخص من النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 0 58.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول تعالى مخاطبا نبيه المصطفى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت وهم سيموتون. إخوة الإسلام، حري بنا أن نتكلم عن وفاة سيد الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله للناس هدى ورحمة. فهذا يذكرنا بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، وبأن الموت حق قد كتبه الله على العباد، فأفضل العباد قد مات، ولا بد لكل واحد منا أن يموت. ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صداع في بيت عائشة، قالت: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدأ فيه مرضه، فقلت: وارأساه؟ قال: بل أنا وارأساه. ثم اشتد أمره في بيت ميمونة، واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وكانت مدة مرضه 12 يوما، وقيل 14. قالت عائشة: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ فقلت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينهض فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صل بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خف عنه المرض، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، أي ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. ولما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وأتت ساعة الفراق، فراق الحبيب المصطفى لأهله وأصحابه. أتتصورون إخوة الإيمان حال آل البيت والصحابة إثر هذه المصيبة حين يقال: مات رسول الله؟ نعم، مات رسول الله، مات الذي أقسم الله بحياته في القرآن، مات الذي قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، مات الذي أضاء الدنيا بطلعته البهية، مات أحسن الناس خلقا وخلقا. إن كان هذا الحزن يختلج قلوبنا بذكر وفاته ونحن لم نصحبه، فكيف بمن رآه ومس كفه وسمع صوته وكلمه وصاحبه؟ أي مصيبة هذه التي وقعت عليهم؟ كيف كانت حالك يا أبا بكر وأنت تدخل على صاحبك وقد فارق الدنيا؟ وأنت يا عمر ما صدقت الخبر ابتداء، وحين تيقنت منه ما حملتك رجلاك؟ لا نعجب مما أصاب الصحابة بفراق أعز الناس وأجل الناس وأحسن الناس محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان الجذع اليابس أن لفراقه، فلا نعجب مما حصل لأصحابه، ولا نعجب مما يصيب المسلمين، وبالخصوص أهل التقوى والاستقامة، أحبابه الذين ذكر أنه يشتاق إليهم وللقائهم عند ذكره وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا، الصلاة والسلام عليك يا طب قلوبنا، الصلاة والسلام عليك يا ضياء أبصارنا. يا أحباب رسول الله، لما مات حبيبنا محمد قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. وقام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد. فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله ثم رد البرد على وجه رسول الله، ثم خرج وعمر يكلم الناس. فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما تلاها لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وأجمع القوم لغسل رسول الله، فأسنده علي إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. وعلي يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. صدقت يا علي، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب بيض، ووضع على سريره، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يأمهم أحد. ولم يدر الصحابة أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت. فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، ودفن في اللحد، وبني عليه في لحده اللبن، ثم أهالوا عليه التراب، وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحا، ورش عليه الماء رشا. لما دفن رسول الله قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، لكن عزاؤنا أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره، عزاؤنا أنه يسمع سلام من يسلم عليه، عزاؤنا أنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. عزاؤنا أن قبره مزار يقصده المؤمنون الولهون بحبه والراجون شفاعته يوم القيامة، وهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فاعمل أخي المؤمن لآخرتك حتى تكون مع النبي المصطفى في الجنة، وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه نور وضياء، صلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

العين تدمع إن ذكرت بخاطري أرض الحبيب فأشتهي التقبيلا. هل لي أضم رحابها وترابها أروي الغليل إذا أتيت نزيلا. هي نور عيني والفؤاد أسيرها

0: هي طيبة طابت بطيب محمد وبطيبه أمسى الهواء عليلا
1: لطيبة ميثاق علي عظيم
0: وبطيبة العشاق حطوا رحلهم

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
2: رجعنا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، سنبقى الآن مع محاضرة نفيسة تحت عنوان كل شيء بمشيئة الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ درسنا عن القدر والإيمان به. كثير من الناس يقولون نحن مخيرون ولا مسيرون؟ كثير من الناس يقولون ما يشاء العبد ينفذه الله له، وما لا يريده العبد لا ينفذه الله له. جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة الإنسان. القدر، أن تعتقد الإيمان بالقدر أن كل ما يحصل من خير أو شر إنما يحصل مطابقا لعلم الله ومشيئته الأزلية. لو أننا اليوم ما اجتمعنا للدرس هذا بقدر، ولما اجتمعنا اليوم كمان بقدر. نحن اجتمعنا للطاعة، واللي اجتمعوا على طاولة الإقمار أو طاولة الخمرة كمان اجتمعوا بقدر. شو معنى اجتمعوا بقدر الله تعالى؟ أي اجتماعهم حصل موافقا لعلم الله ومشيئته. هل اجتماعنا اليوم خلافا لما علم الله ولا كما علم الله؟ هل اجتماعنا اليوم رغما عن مشيئة الله ولا بمشيئة الله؟ هذا معنى بقدر، هذا معنى بقدر، هذا هو معنى بقدر. فلو أن إنسانا ذبح عصفورا أو شاة خروف، بيكون ذبحه بقدر الله وليس بقدر الله؟ يعني بيكون حصل الذبح منه كما علم الله وشاء، كما علم الله وشاء. طيب، ما ذبح عصفورا ولا شاة، ذبح ثريا غنيا أطل وأخذ مصريته مسلما، ذبح مسلما ثريا غنيا أطل وأخذ مصريته. هذا الذبح كيف حصل؟ بقدر الله. هذا الذبح كيف حصل؟ بقدر الله، أي حصل موافقا لعلم الله ومشيئة الله، وإلا لو كان ما بقدر الله، لو كان ما بعلم الله ولا بمشيئة الله، لكان الله تبارك وتعالى مغلوبا، لكان يحصر في ملك الله ما لا يريد، لكان يحصر في ملك الله ما لا يريد. شوفير التاكسي بحط احيانا على التابلو الرجاء ممنوع التدخين، اذا حدا عم يولع سيجاره بقول له بالاذن انا بنضر، الا بدي دخن، بدك دخن ومظهر، بدك ظهرني اعطيني مصرياتي. هل بيرضى على حاله يكون مغلوب؟ هي سيجاره. فهل يحصل في ملك الله ما لا يريد؟ هل يحصل في ملك الله تعالى ما علم الله عدم حصوله؟ حاشا. علم الله تعالى أنه لن يحصل مطر في بيروت قبل عصر اليوم، هل نزل المطر؟ لا يحصل في ملك الله شيء رغما عن إرادته وخلافا لعلمه، لكن شو اللي بيحصل؟ بيحصل كما علم الله وشاء، بيحصل كما علم الله وشاء. هذا يدل على أن الله غالب على أمره، وأن العبد مغلوب مقهور لربه، وأن الله فعال لما يريد، وأن العبد تنفذ إرادة الله ومشيئته فيه. بدليل، طبعا أنت عم تأكل بينكسر سنك، أنت عم تأكل لتكسر سنك، طبعا عم تشرب بتتشرد أو بتضيق وبيهولك وبيشمموك ماء الزهر، بتبقى أنت واقف عم تلبس بنطلون بتتفركش بتوقع بتكسر وركك. هذا حصل رغما عنك ولا بإرادتك؟ والذي يحصل شيء رغما عنه يكون مغلوبا ولا غالبا؟ يكون مغلوبا، وحاشا أن يكون الله تعالى مغلوبا. فالقدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. اللي تزوج ولم يرزقه الله بعد زواجه أولاد إلا بعد 15 سنة، هل الطبيب ساعدوا على الولادة رغما عن مشيئة الله ولا بمشيئة الله؟ زوجته حملت بعلم الله ولا الله بتفاجأ بها؟ فإذا الولد الذي جاء متأخرا عن الزواج 15 سنة حصل بعلم الله ومشيئته ولا لا؟ فإذا بقدر الله، هذا معناه بقدر الله، حصل كما علم الله وشاء، هذا معناه بقدر الله تعالى. والأم التي تموت عند الولادة وعم تولد أول ولد، هل حصل مرادها ومراد زوجها وأهلها؟ لا، إنما حصل مراد الله ولا مرادها ومراد أهلها؟ مراد الله. اللي بيحصل لها كما علم الله ولا الله بيتفاجأ باللي عم يحصل لها؟ اللي بيحصل لها هو حصل مطابقا لعلم الله ومشيئته ولا لا؟ هذا معناه بقدر الله تعالى. لذلك قال: فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره. اللي ظهر من بيته وراح جاب قنينة خمرة ودفع عليها مال، ما منقول دفع حقها لأن الخمر لا يقال لها حق، دفع مقابلها مال باختياره، ظهر ولا ما باختياره؟ باختياره خرج، باختياره حصلت منه المعصية ولا لا؟ جاب الخمرة ودفع مال مقابلها وشربها، حصل منه معصية الشراء ومعصية المشي للدكان ومعصية الشرب. هذا الشيء بقدر الله ولا بدون قدر الله؟ بقدر الله. مع أنها بقدر الله، هل عاصي بيستحق العقاب على شرب الخمر وشرائه ولا لا يستحق؟ بلا يستحق. هل لأحد أن يعترض؟ ليس لأحد أن يعترض. لما؟ ليس لأحد أن يقول لما قدر عليه أن يشرب الخمر ويشتريها بعدين بدي يعذبه. ليس لأحد أن يقول لما قدر عليه أن يكون عاقا لوالديه وبعدين بدي يعذبه. ليس لأحد أن يقول هذا. ليس لأحد أن يقول لما قدر عليه أنه يطلع سراء حرامي وبعدين بالآخرة بده يحاسبه. الله فعال لما يريد، ما قدر كان، وتقدير الله تعالى أزلي ما بيتغير. إذا كتب الله على إنسان أن يظل كافرا حتى الممات، لو اجتمعوا فيه كل المشايخ وقرأوا عليه القرآن 7 مرات هل تتغير مشيئة الله؟ لا. أبو جهل ما دعاه رسول الله إلى الإيمان؟ بلى. دعاه ولا ما دعاه؟ هل قصر في دعوته؟ حاشا. شو منقول؟ هل قصر رسول الله في دعوة الكفار اللي عاندوا ورفضوا الإيمان وبقوا على الكفر؟ هل قصر؟ شو منقول كلنا؟ حاشا. طب ليه ما آمنوا؟ لأن الله لم يشأ لهم. وحيعاقبهم بالآخرة؟ نعم، سيعاقبون في الآخرة ويخلدون في نار جهنم. لذلك منقول حتى عمل العبد الخير والشر اللي بيحصل باختياره. أحيانا الواحد بيبقى نايم تحت الحاف بردان ودفيان وشروق الشمس بعد له 5 دقائق وبيتنبل ما بيقوم، هون تكاسل عن الصلاة عمدا ولا ليس عمدا؟ اختياره ولا رغما عنه؟ عليه معصية ولا ليس عليه معصية؟ يستحق العقاب على هال5 دقائق اللي ما قام صلى فيهم ولا لا؟ يستحق. ومع ذلك هالمعصية حصلت رغما عن الله ولا بمشيئة الله وعلمه؟ هذا اعتقاد أهل الحق. وإلا اللي بيقول حصل منه معصية رغما عن الله وبدون علمه، معنيت كلامه الله متندم متحسر جاهل منه قادر ينفذ مراده. فاعتقاد أهل الحق هو الذي فيه تنزيه الله عن الجهل والضعف. اعتقاد أهل الحق هو الذي فيه تنزيه الله عن الجهل والضعف. ويدل عليه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بالقدر يعني بالمقدور. القدر أي المقدور، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. بناء المساجد بيكون بقدر الله، هذا خير ولا شر؟ خير. بناء البارات والكبريهات والمرائس شر، هذا بقدر ولا ليس بقدر؟ لذلك بنقول المقدور منه خير ومنه شر، منه خير ومنه شر. فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئته تعالى. ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه. إذا إنسان ركب في سفينة وبيعرف يسبح وبيعرف يعوم ومعه عوامات ومعه فواشات ومعه وسائل النجاة، فلو قدر عليه الله أن يموت غرقا، هل هالوسائل كلها اللي معه تمنع نفاذ مشيئة الله عليه؟ لا تمنع نفاذ مشيئة الله عليه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته قال لهن: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ممكن أنا أكون عم درس بالميكروفون بنقطش الصوت، منشوف منلاقي الفيوز انقطش، منلاقي الشيء احترق، يكون تنفذت إرادتي ولا إرادة الله؟ إرادة الله. سواء أنا درست بالميكروفون ولا انقطش الميكروفون ولا انطفت الكهرباء، كله بمشيئة الله تعالى، لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل. اللي بيحصل بيحصل بمشيئة الله، واللي ما بيحصل ما بيحصل بمشيئة الله. هالسنة المطر انحبس شهرين، تأخر شهرين، هذا بمشيئة الله ولا ما يقوله البعض بعوامل كونية طارئة ما لها علاقة مشيئة الله بها؟ بل بمشيئة الله. الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. ممكن الواحد يتناول دواء ويشتري دواء يطلع الدواء فاسد، أو يكون عنده حساسية من هالنوع من الدواء، بدل ما يستفيد بالمصريات اللي دفعها وبالدواء اللي اشتراه يلطقح بالفرش وياخذوه على النقالة على المستشفى، هل حصل مراده؟ ما بيكون حصل مراده، واللي حصل له بيكون بقدر الله ولا ليس بقدر الله؟ ما كتب الله عليك لابد أن يحصل، وما كتبه الله لك لابد أن يحصل. فالإيمان بالقدر كله أصل صحة الإيمان. فلو أن إنسانا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبيعتقد أنه أنت إذا بدك تقوم بالطاعة الله بيشيئها لإلك بعدين، وأنت إذا بدك تشرب خمرة الله يشاؤها لك بعدين، مش شاءها في الأزل، بناء على إرادتك بنفذ لك اللي بدك إياه، هذا لا يكون آمن بالقدر. لذلك المعتزلة الذين اعتزلوا الأمة بقولهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذول كفار، يقولون لا قدر، فسموا القدرية، يقولون لا قدر، معنات قولهم لا قدر يعني الله ما قدر وجود الشر، إنما العباد هن عملوا الشر بدون قدر الله تعالى. هدول القدرية النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كلام القدرية كفر، الذين يقولون لا قدر، يقولون الله ما قدر. مثل إذا إنسان عم يسوق بالسيارة على سرعة 60، ضرب فريم على مي، زحط، ضرب السيارة اللي قدامه، كسروا آذاء، حصل عنده أضرار، قال له شو ما بتعرف تسوق، قال له طول بالك روق، كل شيء بقدر. قال لا، الله ما قدر، أنت أعمل قلب، أنت ما بتعرف تسوق. الذي يقول الله ما قدر أنه أنت تضربني بسيارتك، بس لأنك أنت ما بتعرف تسوق مشان هيك تضربني بسيارتك رغما عن قدر الله، هذا كفر. اللي بيقول قدر أحمق أو قدر غاشم، أو يقول اغتالته يد القدر الغاشمة. إذا ولد مات، بعض الصحفيين بيستعملوا هالألفاظ الكفرية. إياكم تمرقوا هالعبارات وما تنبهوا ليتكن، لأنه يمكن بالمدارس كمان بيسمعوا بعض الأشياء من بعض المعلمين الفاسدين. وروى البيهقي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كان واحد قاعد من كفار العجم اللي ما بيحكوا عربي من أهل الذمة، قال إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ شو عم يقول هذا؟ فقال الترجمان: إنه يقول إن الله لا يضل أحدا. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، لولا أنك من أهل الذمة، يعني الكفار اللي بيدفعوا ضريبة للمال للحاكم المسلم، لضربت عنقك، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. لما قالوا له الكافر هو أضلك، معناته هو خلق فيك الضلال والغواية. ولما قالوا وهو يدخلك النار إن شاء، يعني إن مت على هذا الاعتقاد الكافر الذي أنت عليه. أما إذا واحد كان كافر وقبل ما يموت تشهد للدخول في الإسلام، هل يدخل النار؟ لا يدخل النار إذا كان كافرا أصليا ونطق بالشهادتين، فلا يدخل نار جهنم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام في رواية يجب ما قبله، لأنه بإسلامه محي عنه كل الكفر الذي كان عليه، وبدخوله في الإسلام بالشهادتين يسمى مسلما. هلأ شو بيعمل؟ الذنوب جديدة تتسجل عليه، تتسجل عليه. فهذا الكافر قال إن الله لا يضل أحدا، لكن من خلق الضلالة والغواية في إبليس؟ أليس الله هو الذي خلق إبليس؟ بلى. أليس الله يعلم أن إبليس سيكون ضالا مضلا ويكفر كثيرا من الناس؟ بلى يعلم. اللي بيقول لا يعلم بيكون نسب إلى الله الجهل. ما علم الله حصوله من إبليس، بيحصل من إبليس رغما عن الله ولا بمشيئة الله وقدرته؟ يعني كفر إبليس حصل بقدر الله. واضح عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة صافية من الشوائب. أما الذين يعتقدون أن الله تعالى أراد السعادة لكل الناس مثل الملائكة الذين يقولون إن الله شاء الإيمان والسعادة لكل الناس مثل الملائكة ليكونوا كلهم مؤمنين، الملائكة نفذوا مشيئة الله، قال أما بعض الناس طلعوا كفار ما نفذوا مشيئة الله، بيكون جعل الله عاجزا ضعيفا مغلوبا. ومن جعل الله عاجزا ضعيفا مغلوبا لا يعتبر عند الله تعالى مسلما. وروى الحافظ أبو نعيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. فيها تنزيه الله تعالى عن العجز والجهل والضعف. ليه؟ لأنه لما قال إن تقوى ربنا خير نفل، أي خير ما يؤتاه الإنسان، وقوله وبإذن الله ريثي وعجل، أنا ممكن أقرأ الفاتحة على مهلي ببطء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وممكن أقراها بعجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. استعجالك في الشيء وإبطاؤك في الشيء بقدر الله تعالى، بإذن الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، مش إذا أنت حليت العمل بسرعة بتكون اتقفيت مشيئة الله، لا، ومش إذا كنت ذكي وتضيقت عند الامتحان وما قدرت جوابت بتكون غيرت مشيئة الله، لا، بل كله بمشيئة الله تعالى. أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل لله تعالى، بيديه الخير ما شاء فعل، أي أن الله تعالى هو خالق الخير أيضا وخالق الشر، لأنه هذا في القرآن الكريم من باب الاكتفاء في اللغة العربية، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، هي السرابيل بس تقي من الحر ولا تقي من الحر والبرد؟ من الحر والبرد، أي والبرد. أما قوله ما شاء فعل، أي ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، وما أراد أن لا يحصل فإنه لا يحصل. ممكن يكون الإنسان هيئ زويته، ظبط سيارته، نفخ دواليبه، شاف المي تاع ردتيار سيارته ومشي، علو زاعي فولت السيارة، احترق الكلاس، صار معه كذا كذا، انكمد وقعد يسخن هو وجه وجه ولاده وجه مرته، حرطق حرطق فيها، رجع ونام على وجهه، طب حصل مراده؟ ما حصل مراده، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط المستقيم الصحيح اهتدى، بدليل أن سيدنا محمد دعا عمر إلى الإيمان فأسلم، ودعا أبا جهل إلى الإيمان فعاند ولم يسلم. طب ليه عمر سمع كلمته وأبو جهل ما سمع كلمته؟ الجواب من شاء الله له الاهتداء اهتدى، ومن لم يشأ الله له الاهتداء لا يهتدي. وما ربك بظلام للعبيد، وقوله من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط المستقيم فهو من أهل الهداية. وقوله ناعم البال، أي مطمئن البال، لأن المؤمن يكون في الآخرة مطمئن البال. ومن شاء أضل، أي ومن شاء الله له أن يكون ضالا، يخلق فيه الضلالة فيكون ضالا، كما في قوله تعالى وأضله الله على علم، كما في قوله تعالى حكاية عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. هذه أي قرآنية اللي بيقول الله لا يخلق الضلالة، شو بيجاوب عن هالآية؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ليضلوا عن سبيلك يعني أنت يا الله خالق الضلالة. فاللي بيقول لا الله بيخلق الإيمان بس لا يخلق الضلال، شو بيجاوب عن هالآية الصريحة؟ هذا المعاند المكابر. إذا كان الله هو خالق الإيمان في قلوب المؤمنين بس معنات كلامه في إله تاني خلق الكفر في قلوب الكافرين، هذا بيكون مسلم موحد ولا بيكون من أهل مشابها للمجوس، لأن المجوس يقولون بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، واحد بيسموه الظلام واحد بيسموه النور. هل هذا معتقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شو الجواب؟ كلنا سوا شو الجواب؟ حاشا، يعني تنزه سيدنا محمد عن أن يكون اعتقاده هذا. منقول حاشا لله أن يتخذ ولدا، أي يستحيل على الله أن يكون له ولد. ما منقول حشيت الله باللهجة العامية هيك، حشيت الله، منقول حاشا لله، هذا المعنى الصحيح واللفظ الصحيح، حاشا لله أن يتخذ ولدا، حاشا لرسول الله أن يكون رذيلا ولوع القلب بالنساء، حاشا. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر، أصلاً دين محمد صلى الله عليه وسلم حفظه من بعده من تبعه بإحسان ومنهم الشافعي رضي الله عنه. ما منتطلع شو بيقول اللي مسمى حاله شيخ أزهر أو اللي مسمى حاله مفتي أو اللي مسمى حاله فلان ممن يقول بخلاف قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. أش ما كان اسمه الإنسان؟ قد يكون مؤلف الكتب وفيها من الشوائب والدسائس والضلال ما لا يسكت عنه. فلا تنظر إلى عمة شيخ وجبته ولكن انظر إلى شرعه عند الإفتاء. الكلام اللي عم يقوله مطابق للدين ولا لا؟ إذا الكلام اللي عم يقوله مطابق للدين أهلا وسهلا فيه ونتبارك فيه. إذا الكلام اللي عم يقوله ما مطابق للدين 60 سنة عنه ولو كانت لفته 60 ذراع، لأنه نحن لما ننزل على القبر إذا أنا بدي أغير الدين من شانكم أو تغيروا دينكم من شاني لو قلت لكم أو لو قلتم لي لا أحد يمنع عني عذاب القبر، لا أحد يدفع عني عذاب القبر غير العمل الصالح. شو قال الشافعي رضي الله عنه في باب القدر؟ قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت،

0: حسن. الأبيات الأربعة أولها: يا الله ما شئت كان وإن لم أشأ أنا. حدا منا بيبعت وراء المرض يجي لعنده ولا بيتفاجأ به؟ هل هو شاءه لنفسه المرض والبلايا والمصائب بمشيئة الله تجي لعندي ولا بمشيئتي أنا؟ وإن لم أشأها أبتلى بها تحل في بدني أو داري، وإن لم أشأها وإن لم أردها. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قد يكون الواحد عنده 3-4 أولاد صغار وهو أصيب بمرض السرطان ويدعو الله تعالى أن يطيل بعمره حتى ينفق ويربي أولاده، بموت ولد ويترك أطفالا صغارا، هل بيكون حصلت مشيئته أم ما شاء الله؟ خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. اللي بيحصل من الصغير والكبير من أعمال هذا بعلم الله تعالى. خلقت العباد على ما علمت، ماذا يجري في خواطركم وخواطري وخاطري هذا بعلم الله تعالى. لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، وهو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففي العلم يجري الفتى والمسن، كل العباد يعلم الله تعالى بعلم أزلي ماذا سيكون منهم. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. الله تعالى من علينا بالإيمان، فقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الخاسرين. من الله علينا بالإيمان، هذا معنيت على ذا مننت وهذا خذلت. في ناس خذلهم الله فكانوا كفارا، لذلك قال وهذا أعنت وذا لم تعن. في ناس أعانهم الله على الطاعة وفي ناس لم يعنهم الله على الطاعة. من أعانهم الله على الطاعة وإجوا على صلاة العصر، هذا بعون الله ولا لا؟ صلاة العصر بعون الله تعالى. طب واللي ما صلى العصر وقعد على شط البحر أو بالقهوة وبيل هو يلعب، هل منقول أعانه الله على الصلاة لكن هو ما بده يصلي؟ لو أعانه الله لحصلت منه الصلاة، ولكن الله تعالى لم يعنه فلم يصلي. هذا معنى قوله وهذا أعنت وذا لم تعن. سيدنا نوح ما دعا ابنه كنعان للإيمان؟ دعا. ليه ما أسلم؟ ما أعانه الله، ما أعانه الله. امرأة فرعون شو كانت؟ امرأة فرعون كانت مسلمة، فرعون كان كافرا، فرعون كان كافرا، امرأته كانت مسلمة، أعانه الله على الإسلام فأسلم. فرعون لم يعنه الله عن الإسلام. ليه ما راح لعنده أنبياء؟ بلى. مين راح لعنده؟ موسى وهارون. ليه ما أسلم؟ ما أعانه الله. فمن أعانه الله على الطاعة والإيمان يؤمن ويطيع، ومن لم يعنه الله تعالى لا يحصل منه الطاعة. والمعصية التي تحصل من العبد هل تحصل رغما عن الله ولا بعون الله؟ بعون الله. كيف حصل الكفر من فرعون؟ أليس قال الله تعالى في القرآن الكريم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمن أنطق فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ فمن أنطق فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ الله الذي أنطقه. الذي أنطقه أليس هو الذي أعانه؟ شو معنيت أعانه؟ أقدره. مش معنيت أعانه يعني أحب له، مش معنيت أعانه يعني أمره. ثم قال فمنهم شقي ومنهم سعيد. مين فمنهم من هؤلاء الناس؟ منهم شقي ومنهم سعيد. الشقي هو الكافر والسعيد هو المؤمن. يعني خلق الله العبادة فريقين، جعل فريقا مؤمنا وفريقا كافرا، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. الله تعالى جعل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما، والسحر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا، جعل كل هذا قبيحا ولا حسنا؟ قبيحا. وبر الوالدين والمبادرة إلى الصلاة جماعة وفي أول وقتها، وصيام رمضان وكل اثنين وخميس، وإيواء الملهوف وإغاثة الملهوف والمسكين، وإعانة الأرامل والأيتام والمشردين. ماذا جعل هذه؟ قبيحا ولا حسنا؟ حسنا. الأمر مرده إلى الشرع ولا إلى آراء الناس؟ التحليل والتحريم مرده إلى الشرع، شرع الله هو الحكم. فإذا هذا معنى كلامنا، ما قبحه الشرع فهو القبيح، وما حسنه الشرع فهو الحسن. أما اللي بيقول لك أنا برأيي وأنا برأيي وأنا عندي وأنا هيك أرى وترك لي القرآن على جنب، نحن صرنا بالقرن العشرين، هذا كفر، لأن رد النصوص كفر. هكذا قال الإمام النسفي، قال رد النصوص كفر. شو واحد ما عاجبه القرآن؟ شو واحد بيقول لك وإذا أي قرآنية؟ أنا بدي لعقلي، أنا إنسان الله خلق لي عقل وأنا مثقف، أنا عندي دكتوراه من السوربون، أنا صرت بفهم وبعرف حلل. هذا كله باطل مردود يودي بصاحبه إلى الخلود الأبدي في النار إن مات عليه. أما الحق أن يقال الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. قال الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي من يشاء الله، لا من يشاء العبد بعدين يشاء الله. نحن كلنا ننفذ مشيئة الله بأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا واعتقاداتنا وأحوالنا، لا تحصل منا طرفة عين إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا تحصل منا لفتة ناظر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. يروى أنه اجتمع مجوسي اللي بيقول في إله الخير وإله للشر، ومعتزلي اللي بيقول الله ما خلق الشر بس خلق الخير. يروى أنه اجتمع مجوسي ومعتزلي في سفينة، المعتزلي يدعي الإسلام والمجوسي لا يدعي الإسلام. المعتزلي قال للمجوسي، قال له أسلم، قال الله ما شاء لي. المجوسي قال له المعتزلي الله شاء لك ولكن الشيطان منعك. قال إذن أنا مع الغالب. عقيدة المعتزلة مؤداها أن الشيطان غلب الله، هذا مؤدى عقيدة المعتزلة، هذا مؤدى عقيدة كل إنسان مع المعتزلة يقول. حتى اليوم في ناس بيقولوا الله شاء الإيمان لكل الناس ما شاء الكفر لبعض الناس. طب واللي كفروا كيف كفروا؟ قال نفذوا مشيئة إبليس ما نفذوا مشيئة الله. يعني معنيت كلامهم إبليس قدر سيطر عليهم والله ما قدر سيطر عليهم. على زعمهم إبليس الغالب القادر، على زعمهم الله المغلوب الضعيف العاجز. هذا هو عقيدة الإسلام؟ لا، هذه عقيدة المعتزلة القدرية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. الفاتحة.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة، وكانت تحت عنوان كل شيء بمشيئة الله تعالى.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب، شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب، أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامي وللعزيم بواب، نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب، بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بحلقتنا اليوم بدنا نحكي إن شاء الله سبحانه وتعالى عن بعض الأذكار اللي بتنقال بعد التشهد الأخير لما تكون عم بتصلي، كما وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقد أجمعت الأمة على وقوع عذاب القبر. وقوله ومن فتنة المحيا أي ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، والممات أي ما يفتن به عند الموت أو أضيفت له لقربها منه، أو المراد فتنة القبر أي سؤال الملكين منكر ونكير. ومن شر المسيح الدجال سمي بذلك لأن إحدى عينيه ممسوحة، فهو الأعور الدجال.

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. أحبابنا، رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا في هاتين الآيتين وغيرهما بوجود جهنم، الله يجيرنا وإياكم منها، فيجب الإيمان بها وبأنها دار العذاب المقيم وأنها مخلوقة الآن. لما نقول مخلوقة الآن يعني هلا موجودة ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. أعدها الله سبحانه وتعالى لعذاب الكفار إلى أبد الآبدين، ولعذاب بعض عصاة المسلمين فترة من الزمن وليس إلى ما لا نهاية كالكفار. ومكان جهنم تحت الأرض السابعة. أما قد يسأل واحد يقول طب كيف صفتها، كيف صفة هذه جهنم؟ وصفتها بنقولكن سوداء مظلمة، ليست حمراء كما يظن بعض الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. ربي لطفك بنا يا لطيفا بخلقه، يا رحيما بخلقه، الطف بنا يا رحيم يا خبيرا يا الله، نسألك السلامة في ديننا ودنيانا. وهذا الحديث رواه الترمذي. قال الملا علي القاري قال الطيبي رحمه الله هذا قريب من قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يوقد الوقود فوق النار، أي النار ذات طبقات توقد طبقة فوق أخرى ومستعلية عليها، أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، بتشديد الراء للمبالغة في الإحمرار، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. زاد في الجامع كما في الليل المظلم، والحديث دليل على أن النار مخلوقة كما ذهب إليه أهل السنة خلافا للمعتزلة وغيرهم. ويؤيدنا قوله تعالى أعدت للكافرين، يعني معناته بصيغة الماضي.

ولقد عظم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أمر نار جهنم وشدة عذابها وحرها، فقال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وفي جهنم حيات وعقارب كبيرة لها أحجام هائلة المنظر لا يرى في الدنيا مثلها في كبرها وحجمها، وأن وقودها الناس الكفار وبعض العصاة والحجارة الكبيرة الهائلة التي هي من الكبريت المحمى. وبين لنا الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حال وأمر هذه النار الشديدة، فقال: قالت النار: رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. ويزيد الله عز وجل في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. وجبل أحد هو جبل عظيم في المدينة المنورة، وأن غلظ وسماكة جلد الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وكلما نضجت واحترقت جلود الكفار في النار يبدلها الله سبحانه وتعالى جلودا غيرها ليذوق العذاب، وليبقى الكافر يحس ويشعر ويتنكد بهذا العذاب الحسي الشديد إلى ما لا نهاية له. قال الله سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وطعام الكفار في جهنم من الزقوم، وهو أشد ما خلق الله تعالى من المرارة. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وطعامهم أيضا الغسلين، الذي ورد أنه لو نزل دلو منه إلى الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف يكون نكد وعذاب من يكون هذا طعامه إلى ما لا نهاية له. فالكافر في جهنم يسقى من الحميم، وهو الماء الحار المغلي إلى أقصى درجات الغليان، فإذا قرب من وجهه سقط لحم وجهه، فإذا دخل جوفه قطع أمعاءه التي تخرج من دبره. قال الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم.

واعلم يا أخي المسلم أن الكفار في جهنم خالدون فيها أبدا، لا يموتون فيها فيستريحوا ولا يخفف عنهم العذاب، وهم في ذل ما بعده ذل، وفي هوان ما بعده هوان، ونار جهنم تحيط بهم من جميع الجهات. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم.

لكفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخوة الإيمان، حري بمن عرف صفة جهنم أن يعتبر ويلتزم تقوى الله سبحانه وتعالى ويعمل لما بعد الموت، وألا تغره الحياة الدنيا ونعيمها الفاني، لأن غمسة واحدة في جهنم تنسي الإنسان حلاوة الدنيا ولو عاش فيها عمر نوح عليه السلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والله أعلم.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

فائدة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان ربعة إلى الطول، إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف، أما الذي يراه بغير هذه الصفة، بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. صلوا عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده 80,000 مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول، وعددهم 3684 شخصا، وثبت الباقون، وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين، فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية هزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام، وهو أصغر إخوته، يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأتي أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه، فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود، فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما، أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس، فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب بالمقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم. وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 60 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها،

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا، وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

وأدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر، فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث، وساقيه واسمه نبوى، أن يسماه في طعامه وشرابه. فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام. فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك لا تأكل، فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب، فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره. وقال الخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه. فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي نتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى. ثم قالا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين، ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير. فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام. فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي، لتعلما أني على علم. فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال. وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن، فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات، فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا: أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له: إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين، فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له، فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: البقرات 7 السمان والسنبلات الخضر 7 سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات 7 سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس 7 سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي 7 سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

0: عاد الساق إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبرا وتأنيا وطلبا لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع، ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة، فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن إذ 7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه، ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة، وكانت قد كبرت في السن، فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك.

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة. فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف. فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل.

أخذ من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

رأيت الورد إلا زادني شوقا إليه، ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن

بيان أنه لا يكفر مسلم بمعصية ما لم يستحلها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وأما ما دون الكفر من الذنوب فيغفره الله لمن شاء من عباده المسلمين العصاة الذين ماتوا بدون توبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فما دون الكفر من الذنوب ولو كان كبيرة لا يحكم على مرتكبه بالكفر إن لم يستحلها، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن مات بدون توبة وعذب في النار لا يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج من النار، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه ابن حبان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: أتيت النبي وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فيعلم مما سبق أن من جمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو مسلم مؤمن يدخل الجنة لابد، ولو لم يؤد الفرائض كلها ويجتنب المحرمات كلها. وإن من وقع في الكبيرة من غير استحلال لا يكفر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي ابن الخطاب أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله.